0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلين تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبقة التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب الحين احكي لنا منه.
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب مرات يقول ابني الزبدي، اللي هو أبوه اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل، قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس انا بتألم به، لكن حكايه انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر، يعني زي ما انا بقرر ده ابويا اللي في السماء اللي هو قصده بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيديهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا في سمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادى بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقوله لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
0: أيوة، ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع فأجاب يسوع. لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال لا يا أخي لا سوري مش 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربه من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 ودعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
3: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول شيء تقدمت
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
4: فلما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبه.
0: أيوة طبعا اختاصه.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
4: عندنا في 26 فليكن لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان وعبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دين نحن ذاتنا هو النص
4: فليبزن نسفد عن كثيرين
0: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل ذكرها كيف في الآية 28

0: يعني انا شايفه قائد خدام وحقول خدام يعني في اقصى صوره لان قاعد يوصف كمان بانه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام او الخدام القائد
1: انا قصدت كده
2: هي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد انه انا عشان اقدر اكون قائد لازم اكون متواضع او اكون بسيط بمعنى انه انا اخدمهم برضو انا اخدم الناس اللي انا مش هكون لهم غايه فانا بقدر اكون غايه لهم يعني زي ما ان انا عشان انا اكون اولهم لازم انا اكون اخر والاخر عاده ده الزر تلقى بيهتم بالناس انه كيف
3: وطبعا اخر اياته وهو قايله انا شايف عليه ده هو
0: الزبده
3: الموضوع ذاته ان عاوزين تكون عظمه ابقوا خدام عاوزين تكون اول ابقوا عبيد يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا ان احنا ناخد سلطات وصلاحيات لان لاحظتوا الأم دي جاية بتعمل جاية عايزة انه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشر الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه
1: هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام وضح لهم انه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا
3: انا داير اقول حاجه بس يمكن حاجه فطيناها معلش انه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر فوق يعني شنو الفكره الجديده مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد اللي معت لي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط أنا في ذهني كويس كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لي ما مشكلة أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل
3: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هو المسيح خدم الناس لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم أيوة جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك إنه خادم وعبد إنه زي هو قال أنا زي الدين وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
3: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
3: بالضبط عشان إنه يخدم الناس زين سبب شيء فعلا يعني
1: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد
0: ايوه
3: يا على ما اظن
1: ايوه
3: العبد ما عنده حقوق
1: مملوك عشان ما في كلمه عظيم فضدها خادم ممكن تكون كده
0: الفكره كمان حتى في صياغ النص كله انه الزوله دي جات عايزه مكان رفيع لاولادها فقام اول حاجه تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
3: الكأس
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر فيتهيأ لي واحد من ليه لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي عملها لنا إحنا كبشر فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك لازم تمشي لأقصى حد وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة غير انهم حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في الم وفي معاناه وفي تعب وفي تضحيه قد تؤدي بروحك يعني تكون فديه لاجل ده فده يعني دي انا بشوف انه دي اكتر حاجه لما نجي نتكلم على مفهوم

0: الله القائد، الله العظيم. وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم، تبذل نفسك لأجل سيدك.
1: كويس، تمام جدا. لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حسف الله صح؟ يعني شنو العلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
2: خشيت. أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايز تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
3: عايز تكون قريب مني،
2: يكون بسيط. انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما ايمن بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما يجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب. يعني صعب انه زي يكون بسيط، يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
1: عارف صابر مش هو صعب، بس صعب حاسه ان احنا بنقولها لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
2: الوضعيه
1: بتاعت العبد الزمن ذاك،
3: انه يباع ويشترى
1: وانت كخادم انت كده ما عايشين. هي صعبه جدا. يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشين محيرني انه المسيح هو كالله، يا جماعه انا ذاتهم ده
0: خدام
1: جيد انه
3: اخدمهم
1: بعيش انه خدام. وحس عشان أنا إحنا مثلاً نعيش كعبيد، هو الكلمة دي عشان نقوله بيجي صعب.
0: مش عبيد بدخلك أي بدخلك،
2: مش عبيد أنت زول، بس لو خالفك في الرأي يعني أنت بتحس إنه شال حقوقك ده في الرأي، بس ما بالك إنك تكون عبد ده. طبعاً إحنا بحس إنه زول ما عندك أي حق
3: ملكية،
2: ما مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فإحنا في الرأي صحيح إحنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى، هذا بس رأي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا، ودي كأس صعبة جدا، ألم يعني في كلفة باهظة، هل أنت حتتكلفه ولا لا؟ والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد، انت وين وعايز المفترض تكون وين؟ يعني احنا في حياتنا الطبيعية صعب اشوف مديري في الشغل او الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير، او مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فاحنا ما بنقل بالرغم من اهميته عامل النظافة ده بيدوم مرتب، لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة، يعني انا قصدي انه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة، فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي، يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم، بلاش نقول له خادم، لكن هل بيقبل ساعته تقول له خدام يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم، لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية، بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام، لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بإنه أقل.
3: طيب اتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة، ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه، لأنه قال لهم هي شنو؟ وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو؟ فقال لهما أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي، ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية، لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه، لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح، هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف، والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
3: أيوة، دي الطبيعة البشرية، طبيعي
0: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
3: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
1: يا أمين هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده مثلا برضو حنسأله شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة أنت حسب
0: حاولنا
1: بتتكلم فجأة إنه أنا إحنا كبشر من طبعنا إنه دائما أنا ما يهمني التانين لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكر الموجود. لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
3: لازم ترجعوا تكونوا في الأول
1: عبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا يعني.
0: وضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
1: يا
2: شكله بس زي كاتب لنا رشيدة إنه أنت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده.
0: رشيدة كلمة رشيدة دي مفتاحية على فكرة عجبتني.
2: أعمل كده دي وصفة هاي هي صعبة وفيها لكن
0: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت ما في ترنيمة
1: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الرشيدة
1: بعد
0: لا رشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور. هي كلمة رشيدة ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زي وزي أي أم طبيعية تانية عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين بعدين لأنه بتتكلم عن ملك عن ملكوت الله
3: عن ملكوت يعني الله
0: أيوة. وهو اللي بادي من هنا لحد هناك فهي عايزة لهم حاجتين هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده إنك أنت عايز تكون قائد تواضع ونزل نفسك وأبقى خدام عبد لأجل الآخرين كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
2: ليه شطبتي راسنا بكلمة خدام ده؟ طبعاً
0: إحنا عايزين نتعود عليها.
2: ما أعرف إنك تقول لذول خدام يعني إحنا في الكنيسة ذاته.
0: في فريق بين خادم وخدام.
2: فريق في ما أعرف أنا أحد أسمع قد.
3: خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك لكن خدام دي قصبا عنك.
2: فياريت إنه إحنا يعني أنا أتمنى إنه أنا أقدر أكون عبد للناس عشان أنا أقدر أحقق الرشيدة اللي أنا بقول عنه المسيح قال عنه فأنا أقدر أكون عظيم صراحة يعني طالما إنه مكتوب هنا وكيف إن أنا أقدر فأنا لازم أكون عبد يعني
0: مشيت لي أقصى من من خادم
2: أفضل لك صراحة الخادم يعني ما نقبل
1: يا أحسن لي هو أن إحنا يعني غايته يعني ربنا يدينا المقدرة
0: أمين
1: عادة الكلام سهل جدا يعني أنا ممكن اللي نتكلم كعبد لكن عشان أعيش الوضع ده عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت هالباية إنه ربنا يدينا المقدرة الشيء حاسس ان احنا ساكت لو واحد
0: بيعرينا
1: لو واحد يتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى حقي وحقوقي ومن
0: حقي
1: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم يمكن الخادم شويه او الخدام شويه لكن عبد ما عنده اي حق ما عنده كآله بس هو موجود آله
0: ايوه
1: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالظبط
0: طيب دارين نسمع ترنيمة
3: أنا مجهزة لكم ترنيمة
1: لا تمام
2: الليلة قريت شارة الفرص كلها

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي. حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي تفهم، يعني مثلا انت.
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص. أوكي. يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيه وانت بتشوفه فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، وما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: مناعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكالة بس ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: عبد الصابر طبعا.
0: صاحب الرشدة.
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بحزي الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلاله ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد باسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
1: لا كان رهيب. ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك
0: النصوص. وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء،

وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويس، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلم ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خلي صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتى كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنه هم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة، فيها احترام، وكده أكيد أن إحنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدعينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مرفوعة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم دائما في راديو سمر وفي برنامجكم الصباحي صباح بلدنا. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم والفريق العامل في راديو سمر، مرحب بكم في أسبوع جديد، أهلا بكم في يوم جديد، ويا رب كل التوفيق لكل زول في هذا الصباح الجميل. تحية لأهلنا داخل السودان وخارج السودان، كل الناس اللي بتسمعنا في كل مكان، أهلا بكم ومرحب بكم في صباح جديد. أتمنى أنك أنت بخير، وأتمنى أنك أنت بصحة وعافية، وصلواتنا ودعواتنا في هذا الصباح أن ربنا يحفظ كل أهلنا وكل الناس في ربوع بلادنا الغالي السودان، ولا سيما في المناطق المتأثرة هذه الأيام بالوضع الصعب، الحرب في مدينة اللبيط والأوضاع في النيل الأزرق وبعض المناطق المتفرقة أيضا في دارفور وكل المناطق حتى وسط. يا رب إن شاء الله الجميع بيكون بخير، وتعزياتنا وأيضا لكل الناس العزيزة اللي فقدت أعزاء في الأسبوع الماضي، ربنا يصبر، ربنا يدي النعمة ويدي قوة لكل زول فقد عزيز في هذه الأسبوع. تعزيات أيضا لأسرة الشاب مولانا محجوب، تحية للأهل وصلواتنا إن ربنا يعزي الأهل والأصدقاء وجميع المعلمين في التربية المسيحية. فقدنا أستاذ عزيز وغالي، أخ وصديق، ربنا يعزي أسرته، يعزي الأهل في كل ربوع بلادنا، ولا سيما في دروشاب والمناطق السمراب وأيضا شرق النيل حجوسي، في كل الأصدقاء في دول الجوار المختلفة. تحية طيبة لكم صباحية، ونتمنى لكم أحد مبارك، ونتمنى أن يا رب يوم يكون جميل، يوم يكون موفق لجميع الناس شغالة، وفي ناس اتجهت لبعض الكنائس المختلفة حسب توقيت كل دولة، حسب توقيت كل مدينة. تحية صباحية لكم، ونتمنى لكم مرة تانية إن شاء الله يوم سعيد، نهار سعيد، وقت ممتع في العبادة والصلاة. ورجعنا نكمل معاكم المشوار، وما زلنا معاكم في الحملة بتاعتنا كيف نعيش، ونتمنى إنه قادرين كمان إحنا معاكم، وإنتوا أكيد بترافقونا في كل رحلة في كل صباح جديد. خلوني أذكركم بأنه دائما حلقاتنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، ويليه كمان برنامج أوريتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وعندنا ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. دي البرامج المباشر وعلى الهواء مباشرة لايف كل يوم في راديو سمر. أهلا بكل الناس اللي بتطلع علينا وبتشاركنا أيضا رحلتنا المختلفة، واللي بتتابع الأسابيع دي الريلزات المختلفة الجميلة من الشباب الرائع، وكلها في هذه الحملة الجميلة كيف نعيشها. وبداية هذا الأسبوع وانطلاقات، أكيد في انطلاقات جديدة مختلفة متنوعة، وحنعمل جولة صباحية كده على بعض العناوين السياسية وأيضا بعض العناوين المختلفة المتنوعة في صباح بلدنا. أهلا بك وأهلا بمشاركتك، أهلا برأيك وأهلا بإضافتك، ونذكرك كمان أنه ممكن تتواصل معنا وتشاركنا من خلال الرقم 0539-76-56-35-9. مرحبا بك عبر الواتساب وتكتب لنا رأيك وتكتب لنا مقترحك وفكرتك. حلقتنا جميلة حلقة نتمنى أنه نمضي فيها قدم معا ونجيف ونضع النقاط على الحروف في موضوع هذا الصباح الجميل. ولكل زول أكيد وصل له العنوان وكل زول طلع علينا. أتمنى أنك أنت تكون قادر تشارك معنا الموضوع بأريحية شديدة وتقدر تكتب لنا رأيك في الموضوع. الخوف وما أدراك ما الخوف. الخوف شيء طبيعي وكلنا بنخاف، لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع، هل فعلا نحن نختار بعقولنا ولا كمان مرات بنختار بخوفنا؟ والخوف هو اللي بيسيطر علينا رغم أنه شيء طبيعي، لكن في رغم كده في خوف مبالغ فيه، في خوف يعني من حاجات أنت ما بتتخيل. لكن شنو الموضوع، شنو الفكرة؟ ليه يعني لو سألنا ما من حق الزول يخاف، لكن هل من حقك كمان أنه في خوف غير طبيعي أنت يعني بتستغرب مرات، فأنت بتكون مستعجل في نفسك أنه لما تقعد مع نفسك وتفكر شنو بيخليني أخاف بهذه الطريقة؟ من حقك أنك تخاف وتكون شايل هم من المستقبل، تكون خايف من الفقد، تكون خايف من بكرة الحاصل شنو؟ يعني في كثير أنواع الخوف، ولكن في يعني نوع من الخوف بيسرق أحلامنا، بيسرق حاجات كثيرة من حياتنا. في ناس كثيرة شدة ما خايفة، ما قادرة تعمل ولا حاجة، ولا قادرة تتحرك، ولا قادرة حتى إنه تأخذ خطوة. وفي شباب حتى إنه أحلامهم مستقبلهم مجرد أحلام نتيجة خوف من إنه يواجهوا حقائق، وباستطاعتهم أن يتجاوزوها، باستطاعتهم أن يجتازوها ببساطة شديدة جدا جدا، لكن بيخافوا. في خوف من خلال رأي الناس، ناس مرات بيخوفونا، كلام بيزرعوا جوانا. وفي خوف يمكن زرعوا فيك وإنت من صغير، من طفل صغير زرعوا فيك الخوف وخلوك أنك أنت ما قادر تواجه، ما قادر تأخذ قرار، ما قادر تعمل أي شيء. وحتى في ناس يعني صوروا لهم الله بفكرة غلط، أو ناس أبهاتهم أمهاتهم خلاهم إنه يخاف الله، ما جانب الخوف اللي من حق إنه أنا أخاف الله، أتقي الله، ويعني مخافة الرب. لكن في خوف آخر يعني إحنا نشأنا به أطفالنا، أولادنا بناتنا، إنه يخافوا الله، إنه حيدخلوا النار، ربنا حيعمل شنو، ربنا لو زعل منك ربنا، فخليناهم إنه بسبب تصورنا

يسمع رصاص، وفي ناس يمكن يعني أصوات المدافع، وحتى طريقة الحرب وطريقة القتل، طريقة الاقتصاب، الطريقة ممكن تكون فيه اعتداء. يعني في ناس كثيرة لغاية هسي مرعوبة وخايفة، وفي ناس اتكسرت الحاجز خلاص بتاع الخوف ده، اتشال اتقلع من جواهم، بدأ يواجهوا الحياة بطريقة غير عادية. في ناس بتخاف من الطبيعة، في ناس بتخاف من الأمطار الرعد، في ناس بتخاف من الحشرات، في ناس بتخاف من الحيوانات، في ناس بتخاف من البشر، في ناس خوف كده طبيعي. فأي نوع من الخوف جواك، وده موضوع مهم جدا، كيف نعيشه؟ دي يعني زي ما قلنا دائما ده السؤال بتاعنا وده الحملة بتاعتنا. مرات الخوف ما بيجينا بصورة واضحة، ما بيجينا بصورة واضحة كده زي ما احنا بنتخيل، لكن بيجينا هو لابس بدلة حلوة، بدلة ظريفة اسمها الحكمة، ويقول لك خليك عاقل ما تتسرع. يعني ده خوف عاقل، خوف لابس بدلة كده ظريفة وجميل بيقول لك يا اخي ما تتسرع، الزمن ده ما مضمون، يخليك مرعوب، يخليك يعني تكون خايف، ويبطئك بعض الشيء، ويخليك انك متردد بعض الشيء. ومرات بيجينا كده بطريقة بيقول لك يا أخي خليك في المضمون، خليك في المضمون ده أحسن لك، يعني خليك في اللي أنت ضامنه ده، ما تجازف، ما تغامر، ما تكافح، أضمن لك ده. ده بيخليك إنه مرات كثيرة يعني ما تجرب طرق، ما تطرق أبواب، ما تخش لمجال آخر، بس بيخليك إنك أنت قاعد في الحتة دي. يعني ده الأمان بالنسبة لي، يعني ما بيخليك تتطور. ومرات بيقول لك يا أخي ما تجرب. في خوف بيقول لك يا أخي أنت شاب، وفي ناس غرقوا، وفي ناس ماتوا، وفي ناس، وفي مرات يعني تجي في حتة وتقنع نفسك، تقنع نفسك يا أخي اللي تزوجوا عملوا شنو، القروا عملوا شنو، السافروا عملوا شنو. يعني في حتات بتحتاج مكافحة، بتحتاج مغامرة، وفي ناس لغاية هسي الموية دي بالنسبة لهم حاجة خيالية. يعني بس في ناس يتصوروا لهم كده، يعني ما شاف زول غريق، ما شاف زول بيغرق، وبس اتصوروا له الموية دي. ويمكن رغم انه ممكن عادي يسبح، رغم ممكن يخش الموية عادي، وفي يعني ناس كثيرة بسبب اطفال صغار بيسبحوا بيعوموا كسر الحاجز. ده طفل صغير بيعوم بيسبح، فانت بتخاف من الموية ليه؟ هي طبعا الموية حتى الناس بتقول بيشيل عوامه، البحر بيشيل عوامه، ودي حقيقة انا شفتها ويمكن تكون. فالخوف شيء طبيعي، لكن في خوف ما طبيعي. يلا الخوف الما طبيعي ده، هل جواك؟ هل في خوف جواك لسه ما كسرت الحاجز بتاعه؟ الخوف اللي بيقول لك يا أخي ما تتكلم، يمكن تخسر الناس، ما تقول الحقيقة، ما تقول الحقيقة رغم أنك أنت شفتها. في ناس على فكرة شافت جرائم، شهود، هو ممكن يكون الشاهد الوحيد، تصدق؟ في كثير من الناس من خلال مسلسلات يتصورت لهم حاجات كثيرة لحقائق ممكن خلته منه ما يقولوا الحقيقة. في ناس يعني حتى من خلال محاكم قضايا هو الشاهد، يعني الشهود يقول لك قتلوهم، يقول لك ده الشاهد الوحيد، وضبحوا وهددوا ودخلوا سجن. ممكن تكون انت الشاهد الوحيد لجريمة ما فضل شافها، والناس رعبوك يقول لك لغاية هسي ما تقول الحقيقة. في ناس خايفة لغاية هسي وكتلت الحقيقة، وفي ناس ماتت بحقائق خايفة، وفي ناس من المواجهات الما مضمونة أو اللي ما حاول فيها بعض مرات ما قدر يعملوا أي شيء، ودي الحقيقة جد جد. ما تتكلم ممكن تخسر الناس، ما تتكلم ممكن تخسر الزول ده، صديقك ممكن يكون ماشي في طريق ما صح، وانت خايف انك توري، وانت خايف انك تقولي ليها انه يا أخي السكة دي غلط، وانت خايف انك تخسريها. ممكن يكون زول عزيز جدا جدا، ممكن يكون زول معاك في الشغل، ممكن يكون معك صديق في الحلة، ممكن تكون أختك ماشية في سكة غلط، لأنه ممكن يكون ده الوحيد اللي بيدعمك، ده الوحيد اللي بيديك، ده الوحيد اللي بيساهم معك، ده الوحيد. ففي ناس هم مصادر بالنسبة لهم، في ناس هم الأمل بالنسبة لهم، فبيخاف إنه حتى يقولوا الحاجة دي غلط، بتخاف إنك تقول ليها الحاجة دي غلط، بتخاف إنك تقول لأخوك ده اللي أنت بتعمل فيه ده السجائر ولا شنو ولا whatever ذاك الحاجة اللي بيعملها ما تعمله. هو بيخاف على إنه يخسره، بيخاف على إنه يضيع. حتى الأمهات ممكن أم تخاف تخسر بنتها، ما تواجهها، ممكن حتى

0: الأبو ممكن حتى الزوج خايف إنه يخسر زوجته أو خايف يخسر حبيبته أو المهم، فبنخاف عشان ما نقول، عشان ما نخسر، عشان ما تخسر شغلك، وعشان ما تقول الحقيقة ممكن بترتكب في حق الناس الشغالين. في ناس ما بتحب المواجهة على إنه خايفين إنه يتظلموا أو يطردوهم أو أو أو ما تتكلم يمكن تخسر. هل ده حاصل معك؟ هل ده حاصل ولا لا؟ ما تحب تاني يمكن تتوجع. في زول خايف إنه يحب تاني، يرتبط، يتزوج تاني، لأنه يمكن يكون يعني تعرض لحاجات كثيرة مؤذية. ممكن في ناس كثيرة اتأذت جدا جدا من ناس عزيزة، الناس بتحبها جدا جدا، وخايف الليلة يخسره أو خايف إنه يضيع ويتجرح تاني، فقرر إنه لا زواج لا حب ما في أي حاجة تاني يعني في الزمن اللي إحنا فيه، خلاص يعني أنا تاني ما حجرب أي حاجة ولا حرطبيت ولا حجرة. في زول كده يعني، في ناس كثيرين زي كده إنه قالوا خلاص إحنا ما حنعمل حاجة دي. فالخوف خلاك تبقى شنو؟ الخوف خلاك تكون منه، الخوف شكلك وبقاك أنت يا تنوع من الناس. هل أنت من الناس اللي فعلا كسرت الخوف جواك وخلاك إنك فعلا تواجه حقائق وخلاك إنك تفضح حقائق؟ في ناس قدرك إن تفضح حقائق كبيرة جدا جدا ما لها حدود ولا بيقدروا عليها، لكن واجهوا الظلم، واجهوا العنصرية، واجهوا التمييز، واجهوا الناس اللي بتنهب، واجهوا الناس اللي بتظلم، واجهوا ناس كثيرة يمكن تكون مرتكبة عجائب في حياة الآخرين. الخوف بيخليك تعمل شنو؟ الخوف خلاك تخسر منه، ولكن الخوف خلاك تنجي منه، الخوف خلاك تطلع منه من مأزق، الخوف خلاك إنك تكسر حاجز وتكسره من جواك على إنك تقول الحقيقة ما في زول كان قادر يقولها ولا لا. إذن صباح الخير عليك عزيزي المستمع. كيف نعيش الخوف؟ كيف نعيش في عالم صعب رغم إنه ملان مخاوف، ملان تحديات، ملان حاجات كثيرة جدا جدا، ومخلينا إحنا لغاية هسي ما قادرين ناخد خطوة ولا قادرين نمشي لقدام. مرحب بكل زول بيسمعنا، أهلا بكل زول بيتابعنا وبيشاركنا في هذا الصباح الجميل من راديو سمر. تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير وصحة وعافية. ما تبدأ المشروع ده يمكن تخسر القروش، بتلم قروشك وقاعد، ما تغير حياتك، انت افضل حال، انت ما في حالة كويس، انت في وقت كويس، وفجأة تكتشف انك انت ما بقيت بتعيش. شنو انت خايف تجربه؟ شنو انت خايف تجربيهم؟ شنو لغاية هسي الخوف ده صوروا ليه خلاك انك انت ما قادر تعمل ولا شيء؟ شنو الشال منك الخوف وانت ما شاء الله، يعني انت ما شاء الله. الخوف خلاك تبقي شخصية، الخوف خلاك انك تخسري شنو عزيزتي المستمع؟ انت بقيت بتحرس نفسك من الحياة، بقيت تحرس نفسك من الحياة لانك انت ما قادر تواجه حقائق، انت ما قادر تواجهي حقائق. يمكن الاسبوع ده قدامك تحدي، يمكن في الاسبوع ده قدامك امر مهم جدا جدا، قرار مصيري، ويمكن يكون لفائدتك، يمكن يكون لمصلحتك، ممكن يكون لمصلحة الناس، ممكن يكون لمصلحة المجتمع، ممكن حيغير معادلة كبيرة جدا جدا. يمكن قدامك امتحان صعب على انك تطلع وتقول الحق، لكن انت خايف. يمكن انت في شيء ظالم به نفسك وخايف تواجهه وانك تخسر. متين يكون الخوف حكمة ومتين يكون الخوف سجن؟ خوفك ده حكمة ولا انت مسجون جواه؟ انت مسجون جوا الخوف ده ولا انت بتفتكر انه ده حكمة؟ ولو الخوف جواك لابس بدلة ظريفة قاعد يطمنك، قاعد يخليك انت عايش بالطريقة اللي انت عايشة، الواهم بها نفسك، اللي انت واهم بها نفسك، اصحى وفوق. الخوف في حد ذاته ما عيب، الخوف في حد ذاته ما عيب. الخوف أساس طبيعي ربنا خلقه فينا عشان ينبهنا ويحفظنا، من حقك تخافي. لكن هل أنت حاسس أنه في خوف مبالغ فيه جواك، في خوف ما طبيعي؟ الخوف يعني بشكلك بطريقة ممكن تكون صعبة. عشان كده ما تخلي الخوف يسرق أسعد أيام حياتك، ما تخلي الخوف يسلب أحلامك ويخليك إنك أنت مقيد في سجن. عزيزي المستمع، في ناس كتير بتقول أنا ما خايف، أنا بس ذو العاقل وبتصرف بحكمة، بتصرف في الموقف ده بدراية وبحكمة وبشكل فيه نوع من الفلسفة. في ناس بتفلسف الأمور، يقول لك أنا ذو العاقل، أنا ما خايف إنه أواجه الحاجة، أنا ممكن أعمل لكم أي شيء هسي، أنت لو دارني أعمل كده وأعمل كده هاي ممكن أعمله لك، لكن هو جواه خوف، الخوف اللي بيحمينا والخوف اللي بيسجننا. لكن قبل ده الأعزاء المستمعين، خلونا نرحب على بعض الأصدقاء والناس اللي طلت معانا وبدت معانا المشوار. سلمون كاسة، صباح الخير عليك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة، حياكم الله وفقكم لخدمة الناس. شكرا يا عزيز الغالي آدم بشير. ومحمد سلطان تراب بيقول صباح الخير، مرحب بك يا محمد بيقول صباح الخير عليكم. تحية طيبة لكم، انتم بتسمعونا في صباح الجميل، واحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا وكثير من الناس يمكن بتحب تتكلم فيه، وفي ناس لغاية هسي دايرة تاخد خطوة جريئة جدا جدا في موضوع العلاج النفسي بسبب الخوف المبالغ فيه. من حقك انك تخاف من الطبيعة الممكن تكون صعبة جدا. كثير من الناس يمكن تكون مع الأوضاع المختلفة في بلدان اللي فيها بتخاف من حاجات كثيرة جدا جدا. فانت بتخاف من شنو؟ شنو اللي انت خايف منه حقا؟ وعايز اقول لك من حقك انك تخاف، لكن السؤال اللي برجع بيه تاني، هل في خوف ما طبيعي جواك؟ هل في خوف ما طبيعي جواك؟ الخوف اللي بيحمينا والخوف اللي بيسجننا، في خوف صحي، في خوف طبيعي. لو ما عندنا خوف ده معناه في حاجات خطرة وما نعمل لها حساب. لو انت ما بتخاف انت محتاج انك تفكر، ولانه في حاجات يمكن تكون يعني وصلت لحد صعب جدا جدا، يعني ما بقي يعني بيشكل لك تهديد. وما يعني رغم انه ما غلط على انك انت ممكن ده بيشكل لك مشكله كبيره، لكن في ناس اجتازت حاجات كثيره جدا بسبب تجاربها في الحياه، بسبب المواجهات الكثيره او بسبب الصدمات. يعني في ناس الخوف بالنسبه لهم او يشوف زول ميت او يشوف حادث، في ناس يعني اتجاوزت، مش ده ما تجاوز، لكن يعني في مشاعر وفي أحاسيس وفي حاجات اتجمدت جوا. في ناس عادي بتعامل مع الجثمان أو بتعامل مع موقف حالة كده، في ناس بتتصدم فيه، وفي ناس ممكن يعني يغمى عليهم، وفي ناس لا، في ناس اتجاوزت الحتات دي وبطريقة ممكن تكون صعبة، الصدمات كثيرة جدا حصلت لناس. لكن في ناس يوصل لدرجة أنه ممكن يأذي زول وما يكون خايف، يضرب زول وما يكون خايف، ولمرحلة يعني تكون فيها لا إنسانية. في ناس تحس أنه مرات تصرفهم ده خلاهم يعني يرعب الناس على أنه وين الإنسانية. أقول الزول ده عمل الحاجة دي وما بيخاف الله، يعني بالطريقة اللي هو بيتصرف بيها، بيضرب بيها زول، بيأذي بيها زول، وين يعني في مراحل، في فترة كده حتى في الجروبات والمجموعات ممكن تكون متفلتة في كثير من الشباب على إنه الناس ديل وين الإنسانية بتاعتهم؟ ما بيخاف الله، ما بيتقي ربنا، ما في خوف جواه، بيتعامل مع الحاجة دي بطريقة ممكن تكون صعبة. لو ما عندنا الخوف ده ممكن نعمل حاجات خطرة وما نحسب نتائجها. خلي بالك للنقطة دي، حساسة جدا جدا، ممكن ترتكب جريمة، ممكن تعمل حاجة وما تعمل لها حساب، وده خطر، ودي مشكلة يعني انتبه لها وخلي بالك. يعني في ناس بترتكب فظايع عجائب في الحياة دي، انت بتستغرب بين الإنسانية بتاعتهم، ما بيخاف الله ولا الخوف من المرض ممكن يخليني أهتم بصحتي. الخوف من المرض وده شيء ما بطل ده صحي. ده كويس جدا جدا على إنك أنت تخلي بالك من صحتك وتهتم بصحتك وتنتبه على إنك أنت حتى تكون حريص في إنك تمارس رياضة، تأكل أكل صحي، وتعمل بعض النشاطات، أو حتى تلتزم بكل التوقيت الراحة بتاعتك. ده شيء ما بطل. الخوف من الحادث ممكن يخليني أسوق بحذر، ده شيء جميل جدا جدا. الخوف من خسارة شخص عزيز ممكن يخليني أقدر وجوده، ده جميل، ده رائع جدا جدا. الخوف من الخطأ ممكن يخليني أفكر قبل ما أتصرف، وده شيء عظيم جدا جدا. ده خوف بينبهك، ده شيء رائع جدا جدا على إنك أنت ممكن تسقط. لابد أنت مش تقرأ، لابد أنت مش تذاكر، عشان ما تخسر الزول ده لابد يعني تلتزم، تنضبط، تحرص عليه، تخاف عليه وتقدره، وده كله ده شيء جميل جدا. لكن في خوف من نوع تاني، في خوف من يعني عجينة تانية أو من قمر تاني، الخوف اللي بيخليك ما تبدأ، وده أخطر من الخوف، وده نوع خطير جدا. الخوف اللي بيخليك تقعد في محلك، الخوف اللي بيخليك ما تتحرك، الخوف اللي بيخليك ما تأخذ خطوة، الخوف اللي بيخليك يعني زي ما قلت قبل في البداية إنك ما تغامر كشاب، ما تكافح كشاب، ما تجتهد كشاب، وما تمش تجرب يعني شغل، أو ما تأخذ خطوة في إنك تخلي الأمر ده تبدأ حاجة جديدة. ده خوف ممكن يكون ما مناسب أو ما كويس. الخوف اللي بيخليك ما تتكلم، هل دائما أنت خايف إنك تقول الحقيقة؟ هل أنت دائما بتخاف إنك تقول الصدق وتكون إنسان بتحب المواجهة؟ دائما في حاجات بتضيع، دائما في حاجات أنت سبب فيها، بتجيب كوارث، بتجيب بلاوي، لأنك أنت ما تقدر تتكلم وبتخسر وبتضيع فرص كثيرة جدا جدا. الخوف اللي بيخليك ما تثق، كن شاك دائما. الخوف اللي بيخليك ترفض فرص كويسة لمجرد إنها جديدة. كم مرة ضيعت فرصة وقلت احتمال ما تنجح، ما يقبلوني، ويعني تشوف حاجة قبال ما تجربها خلاص، وتضع احتمالات وتضع حاجات كثيرة جدا جدا، زي جماعة السلوم على إنه يتجسسوا الأرض، وقال لهم على إنه مش يشوفوا الأرض دي كيف. ولما السلوم قالوا إحنا شفناه مع عمالقة، تفاصيل كثيرة جدا جدا، إنه هم نظروا لنفسهم إن هم مجرد حشرات أو مجرد جراد أو أيش. في زول كده الشغل ده صعب، مجرد ما دارين يوظفوا، مجرد ما دارين يخطوه في الوظيفة دي، مجرد ما دارين يكلفوا، يشوف الحاجة دي أكبر من قدراته، أكبر من مؤهلاته، أكبر من إمكانياته، رغم إنه في منطق مرات، لكن في عدم منطقية بعض مرات إنك أنت أصلا الحاجة ما وصلتها. يعني أنت ما دار تخش العلاقة دي، أو ما دار تخش المجال ده، أو أنت ما دار تواجه الحقيقة دي لأنك خايف، لأنه حاجة جديدة. فدي دي دي حاجة صعبة جدا جدا. يعني الوضع، السكن اللي أنت فيه مثلا، البيئة اللي أنت فيها ما مساعدة، ما الحاجة اللي مثلا تحفظ لك أولادك، ما الحاجة اللي أنت بتخليك إنك أنت تسوي في المنطقة دي، فأنت خايف ترحل وتمشي تقعد في مجتمع تاني. في ناس بتحب التكتلات، ما بتحب بيئة جديدة، ما بتحب ناس جداد، ما بتحب مجتمع جديد، لا بس هي دايرة تقعد، حتى لو هو بيضره، حتى لو هو قاعد يتأذي، حتى لو أولاده وقاعدين يسلكوا في طريق ما صحيح. فبدل ما ترحل، بدل ما انت تقوم، بدل ما تمشي منطقة جديدة، بدل ما تمشي مدينة جديدة، أو بدل ما تمشي حتة جديدة انت ما بتحب انك تمشي. يعني حتى الوظيفة دي، الوظيفة دي ممكن تكون مستهلكاك جدا جدا، مستنزفة وقتك، مضيعة زمنك. يعني انت ما قادر تقعد مع أولادك، مفترض تجرب حاجة جديدة، مفترض تمشي شغل جديد، مفترض تاخد خطوة جديدة. يعني حتى المسؤوليات، ففي ناس لغاية هسي بس حب الحيط، حب الإطار ده، ما قدر يتحرك حاجة جديدة لأنه ده مضمون عنده. لكن اتخيل معاي لو أنت أخذت خطوة، هتكسب حاجات كثيرة جدا جدا. ليه ما قدر تتعلم حاجة جديدة؟ ليه ما قدر تغير الواجهة؟ ليه دايما طريقك واحد؟ ليه دايما سكتك واحد؟ لأنك خايف. الخوف اللي بيخليك تعيش في نفس المكان حتى لو المكان ده ما بقى مناسب لك لأنك خايف، خايف ترحل وخايف تسيب المنطقة دي، أو خايف تسيب المدرسة دي، أو إلى آخر. في حاجات كثيرة، شنو الما بيخليك إنك تغير الواجهة بتاعتك، تغير شكلك، تغير طريقك، تغير سكتك. وهنا الخوف بقى مشكلة كبيرة جدا جدا، دي خطر جدا جدا، بقى سجن. الخوف والسجن ده يعني حاجة تانية من الحاجات الصعبة جدا جدا لناس كثيرة في هذه الأيام. الخوف الصحي بيقول دائما إنك تخليك منتبه، الخوف الصحي بيقول لك دائما انتبه، لكن الخوف المسيطر بيقول لك ما تتحرك. ده خوف مسيطر مهيمن عليك، مقيدك، مربطك، ما مخليك تعمل ولا حاجة. الخوف الصحي بيديك معلومة، الخوف المرضي بيديك أوامر. وعشان تعرف الحاجة دي أنت محتاج إنك تعرف إنك أنت خايف من ياتو خطر حقيقي، ياتو خطر حقيقي أنت وإنت خايف منه، ولا خايف من الاحتمال. ودي مشكلة كبيرة جدا يعني. تعالوا نطلع فاصل، تعالوا نطلع فاصل كده ونرجع نشوف بعض العناوين، نشوف بعض الأخبار المتنوعة بعد عودة قوية جدا جدا لجدولة مهمة جدا جدا في الدوريات المختلفة، ونشوف الأخبار السودان فيه شنو، مصادر مختلفة، نشوف ماذا يجري في الأبيض، شنو الحاصل في الدول المجاورة، والأخبار المتنوعة. فاصل ونرجع نكمل، ما تمشوا بعيدين.
1: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك، مهما تلاقي ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية، غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976 5539.

0: رجعنا الأصدقاء المستمعين، مرحب بكم وصباح الخير ونهار سعيد بتمناه لكم وأمسية طيبة. وكمان في هذا الصباح الجميل وإحنا بنواجه الحياة، بنواجه التحديات الكثيرة، بنواجه ظروف الحياة الصعبة والأمور المستقبلية المجهولة، وكل يوم بنخاف، لكن ربنا بيوعدنا في كل يوم وعد عظيم جدا: لا تخاف، لا تتلفت، لأني إلهك. ربنا دايما بيوعدنا إنه ما بيهملنا ولا بيتركنا، لكن إحنا بطبيعتنا قلقين وبنقلق على طول، رغم إنه في وعود كثيرة جدا ربنا بيدينا لها في كل يوم. وكل يوم على فكرة بيقول هذه الكلمة، هذا الوعد: ما تخاف، أنا معك، فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. يعني الحاجة دي محتاجة ثقة، محتاجة إيمان عظيم جدا جدا في إنك تثق في ربنا إنه ما بيسيبنا ولا بيهملنا ولا بيتركنا. وإحنا بنحاول مرات كثيرة جدا إنه نثق في نفسنا وفي قدراتنا وفي إمكانياتنا وبنفشل، لأنه بيقول بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء. أنت بدون ربنا ما بتقدر، لأنه ده المايسترو بتاع الحياة، لأنه ده المخطط بتاع الحياة. حنمشي لمنه؟ حنثق في البشر اللي بيخزلونا، حنثق في الناس اللي يمكن يكونوا زعلونا كثير وسابونا وأهملونا وكلام كثير. الوحيد اللي ما بيهملك، الوحيد اللي ما بيتركك، اللي ما بيسيبك هو الله. نعم خلق لك إنسان وجاب لك زول جنبك، لكن برضو دايرك إنك أنت تضع كل ثقتك فيهم. وبيقول ملعون من يتكل على ذراع بشر، ما بمعنى انك ما تعتمد على اخوك، ما لكن في اتكال وفي اعتماد المفترض انه يكون هو له وحده، هو ربنا. عشان كده في هذا الصباح ثق تماما انه الله بيهتم باموري، وانا محتاج اعرف الحاجه دي لما انا اكون في علاقه حيه معه، لما انا اكون بعرف ربنا، لما انا بطيع ربنا، لما اسمع كلام الله. ما بمعنى 1+1، لا، ربنا صالح للكل، وربنا ما بيعمل حاجة عشان المقابل، وده مستحيل، لأنه هو بيحبك بطبيعته، هو محبة، بيحبك من غير أي ثمن، بيشرق بشمسه، بيدي الخير وبركاته وخيراته على كل بني بشر، والخليقة بتاعته بيحبها جدا جدا. بس كمان مهم جدا نعرف حاجة عشان ما نقلق وعشان ما نخاف، لكل أمر تحت السماء وقت، عشان هو أب صالح. زي ما أنت دار تدرب ولدك، زي ما أنت دار تدرب بنتك وتوريها إنه لا، الحاجة دي ما وقتها، ما مناسبة، هو كمان بيعرف متين وكيف وين المكان المناسب. بس علينا إنه نثق فيه زي ما وثق فيه أبونا إبراهيم، وثق فيه ثقة عمياء. أترك عشيرتك، سيب المكان اللي أنت فيه، أديني ابنك. جرب كثيرين جدا جدا واختبر كثيرين في الإيمان بتاعهم على إنه هل يستطيعون أن يثقوا فيني. وثقوا وصدقوا الله وربنا ما خذلهم. عشان كده أما منتظري الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. فيعني الكتاب المقدس كمان ما أخفى حقائق بتاعت ناس اتكلوا ووضعوا ثقتهم وإيمانهم في ربنا، ربنا خذلهم. لا، لكن كمان ما تشك في أمانة الله، ما تشك في ثقة الله، ما تشك في كلمة الله، لأنه ما في كلمة بتطلع من خشم الله وما بيتحقق أو ما بتعمل الحاجة اللي هو قالها. عشان كده ما بينكرنا وما بينكر إنه الإنسان دائما خليقة ضعيفة، الإنسان ضعيف وكلام زي كده، لكن الحاجة دي بتخلينا نثق ونكون عندنا إيمان. ربنا ما بيسيبنا ولا بيهملنا. عشان كده فيه وعود كثيرة جدا جدا بيقول لنا في الكتاب المقدس. فحنرجع ونشوف رحلة جميلة أيضا في الكتاب المقدس، بأنه بيقول ما تخاف من الناس وما تخاف من الإنسان اللي يمكن يعني الجسد حيعمله شنو، لكن خاف من اللي بياخد الروح اللي هو الله. فمرات كثيرة داري شجع داري خلينا نكون عندنا ثقة فيه، أنه خلينا نعتمد وخلينا نضع ثقتنا في ربنا. فالأمور بتحتاج إنه إنك تكون حكيم، تكون عقلاني وبرضو تكون رجل إيماني، عندك إيمان وثقة في ربنا. زي ما قلت لكم حنطلع فاصل ونرجع نشوف الأخبار المتنوعة، حنرجع للمواضيع، حنرجع للأخبار، وحنرجع نشوف الأحداث المختلفة تعنونت وفيها شنو وشنو الجديد في الأخبار في بلدنا السودان. نبتدي ببعض المصادر المختلفة ونشوف الأحداث المختلفة. مستشفيات تحت القصف، حرب السودان تفتك بالمرضى والأطباء. الحرب دمرت أهم ما يقال عنه في كل دولة، المستشفيات، ولا حتى أنه توفر أهم الأدوية المنقذة للحياة، وممكن تكون وضعية صعبة جدا إذا لدرجة أنه الناس يمكن ما مطمئنة أنها ترجع أو ما مطمئنة على أنه كيف هتعيش. يعني حتى المرضى يعني هم يعني هم بيهد يعني بيواجهوا حاجة صعبة جدا جدا، هم بيعملوا حاجة إنسانية مهمة جدا جدا، لكن في الحرب وفي حروبات يمكن ما عندها السياسات اللي دائما مستخدمة في كل حرب. الأطباء خط مهم جدا جدا في كل حرب وفي كل جانب، يعني لدرجة إنه ممكن هو طبيب يشفي العدو، أنه لا عنده علاقة في هذا ولا ذاك، لكن بيهتم بالحاجة الإنسانية اللي هو جرها. سريع تفاصيل كده صغيرة ممكن نأخذها. لم تعد المستشفيات والمراكز الطبية في السودان ملاذا آمنا للمرضى والمصابين بعدما حولتها الحرب المستمرة إلى أهداف لهجمات أو مباني مهجورة تفتقر إلى الأطباء والأدوية والكهرباء، في وقت كشفت به منظمة الصحة العالمية عن تصاعد غير مسبوق لاعتداءات على الرعية الصحية في مناطق النزاعات حول العالم. ودي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا على إنه الأطباء هم في وضع كارثي. أيضا السودان تجد مواجهات يثير مخاوف من الانزلاق لحرب استنزاف. أطفال السودان في مواجهة الجوع والأوبئة وضياع التعليم. يواجه ملايين الأطفال في السودان مخاطر متصاعدة تهدد حياتهم ومستقبلهم في ظل تفشي سوء التغذية والأوبئة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية بالتزامن مع استمرار الحرب واتساع فجوة تمويل عملية الإغاثة. بنفتقد لأجيال كثيرة جدا في فترة الحرب، ممكن تكون من أصعب المراحل، ويعني بتترك الحرب لا تعليم ولا حتى أي شيء، لأنه الوضع ما أمن على حتى أنه الطفل ممكن يمشي لمدرسة براو أو يرجع، أو حتى في عراقيل كثيرة جدا بخصوص التعليم. من يعرقل السلام في السودان ومن يدفع الثمن؟ من يعرقل السلام في السودان ومن يدفع الثمن؟ ودي نقطة، سؤال مهم جدا جدا. السودان انهيار اقتصادي غير مسبوق ومستقبل قاتم. وأيضا السودان تصعيد عسكري يبدد رهانات السلام ويوسع خريطة الحرب. تحولات ميدانية في السودان، قوات تأسيس تتقدم على جبهتين. وأيضا في عنوان آخر، البابا يحذر من مأساة السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار. كيف قادت سلطة بورسودان السودان إلى حافة الانهيار، واتهامات جيش السودان بتوجيه الثروة إلى تمويل الحرب. قيادات حقوقية أفريقية تطلق تحالفا لمناصرة السودان. هي عناوين مختلفة يمكن تكون متنوعة في هذا الصباح، وعناوين مهمة في رحلتنا دائما في صباح بلدنا وأخبار متنوعة حول العالم. في حاجات كثيرة جدا، أحداث كثيرة وممكن تكون مهمة أيضا بخصوص الحرب في إسرائيل وإيران ومستجدات في الحرب. يعني كل يوم في أخبار جديدة وفي مواضيع جديدة متنوعة. حتى ما زالت حرب روسيا وأوكرانيا ما زالت متجددة وبقت وضعيتها صعبة، وممكن تكون ماشية لكلفة عالية جدا جدا لدول الجوار أو بعض الدول ممكن تكون حليفة أو ممكن بتساعد وبتساهم في هذا الحرب. وأيضا عودة الدوريات المختلفة. الأصدقاء المستمعين، نشاط بقوة عالية جدا جدا في رحلة الدوريات المختلفة الرياضية حول العالم، وناس كثيرة جدا بتتابع الأخبار وبتشوف شنو جديد في الدوريات المختلفة اللي انطلقت أمس واليوم، بداية قوية جدا جدا، ولكن الكل ينتظر مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي، يمكن السوبر الإنجليزي، بعد صراع مثير على الدوري، أرسنال وسيتي يتنافسان على أول ألقاب الموسم، أرسنال والسيتي، يعني مباراة منتظرة والكل يترقب حامل اللقب ماذا، ويعني ناس قارية قراءة مختلفة حتى على العقودات الجديدة اللي تمت في السيتي أو تمت في أرسنال. بعد صراع مثير على الدوري، أرسنال وسيتي يتنافسان على أول ألقاب الموسم. يقص فريق أرسنال ومانشستر سيتي شريط موسم جديد للكرة الإنجليزية من خلال بطولة درع المجتمع التي تجمع بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي. إذن مباراة مترقبة يعني منتظرة في هذه الأمسية، ونتمنى أن تكون في مشاهدة جميلة. محمد صلاح على مقاعد البدلاء في أول مباراة رسمية مع الفريق التركي، ويمكن يكون دخول في الدقائق المتأخرة غير مجريات المباراة، ودي على فكرة أهمية النجوم الكبيرة في الدوريات أو في الانتقالات اللي تمت في الفترة الماضية. وأيضا قبل مواجهة باريس في السوبر، موقع إحصائيات يحدد ترتيب سعود بين إظهاره في الدوري، هذا اللاعب السعودي اللي يمكن ناس كثيرة بتتمنى له الكثير جدا جدا في الدوري الفرنسي. إذن باريس سان جيرمان أيضا فاز بكأس السوبر الأوروبي على أستون فيلا، يمكن كانت مباراة كانت قوية، مباراة كانت جميلة، ودائما السيتي باريس سان جيرمان بيثبت على أنه يعني بيطمع كثير جدا جدا في دور الموسم ده، وأكيد حيحقق يعني أهداف كثيرة. يعني إذن انطلاقات مهمة، حتى الدوريات العربية والدوريات الأفريقية انطلاقة قوية جدا جدا، ونتمنى على إنه الناس ترجع وتعود النشاط وتعود الحيوية بتاعت المشاهدات، والناس تتابع الدوريات، الناس اللي بتحب دايما تشجع الفرق الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية، نتمنى مشاهدات طيبة، نتمنى حتى إنه الناس تستمتع بأوقات جميلة، وربنا يسعد الناس، يعني الناس اللي بتستمتع في المشاهدات المختلفة. إذا صباح الخير عليكم وأمسية طيبة ونهاركم سعيد نتمناها لكم من راديو سمر. إذا ما تنسوا المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل، وإحنا بنتكلم في مواجهتنا لحلقة مهمة جدا جدا، موضوع مهم جدا بنخاف كلنا منه، حتى الكلمة دي في لساننا ما بتزح، الخوف. قد شنو أنا وإنت بنخاف، لكن الحقيقة أنت بتخاف من شنو؟ شنو أكتر حاجة أنت خايف منها؟ شنو أكتر حاجة يمكن يعني بيخليك أنت خايف وبيسرق منك أحلى الأوقات، أحلى اللحظات، أجمل الساعات المفترض أنت تعيشها في هذه الحياة؟ الخوف نزع منك شنو؟ الخوف سارق منك، وسارق منك شنو عزيزتي المستمع؟ ماذا فعل بك الخوف؟ الخوف عمل بك شنو؟ إذا خلنا نأخذ رسالة من العزيزة الغالية إيناس الزميلة، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وسعيد جدا وانت بتتابعنا في هذا الصباح. إيناس بتكتب بتقول لنا صباح الخير، الخوف بيفقدنا حاجات كثيرة في حياتنا، ودي الحقيقة، ويمكن تكون صعبة جدا على انه نعترف بها نتيجة الخوف. في ناس كثيرة بتحب تعترف انه هي خايفة وخسرت حاجات كثيرة، لكن برضو انت محتاج تواجه هذه الحقيقة لانه مؤلمة، لانه بكل ساعة انت بتندم، كل ساعة يعني بتكون مكسور نتيجة الخوف، وممكن يكون خوف مبالغ، وممكن يكون من لا شيء، ممكن الخوف ده بس يعني حاجة أنت خلقت جوا في نفسك، يمكن يكون من مسامع الناس، ممكن يكون من أقوال الناس، حتى ثقتنا في نفسنا وفي الآخرين دي من أصعب الحاجتين، إن نفقد ثقتنا في الآخرين، نفقد ثقتنا في نفسنا، تفقد ثقتك في نفسك، ما قادر تتحرك، ما قادر تعمل أي حاجة. الخوف بيخلينا متمسكين لأننا بنخاف نفقد حتى ولو حاجات بتضرنا، خلينا ممكن نتمسك بحاجات بتأذينا، ممكن تكون صعبة جدا جدا ليوم بكرة. ممكن الحاجة ممكن تكون فعلا ممكن تكون مؤلمة بالنسبة لك. شكرا لك إيناس وتحية طيبة، ويا رب دايما قادرين على نواجه حقائق وقادرين أنه نحسم حاجات كثيرة على أنه نقدر نعيش في سلام وأمان. جمال ويلسون بيقول الامتنان والسلام الداخل والإيمان بالله هم أهم مناعة ضد الخوف. الامتنان والسلام الداخلي والإيمان بالله هم أهم مناعة ضد الخوف والسلبيين من حولك. أملى يومك بالشكر لله والصلاة، فتصبح محاطا بنور لا تقدر الظلمة السلبية والخوف أن تطفئه. وعدم الخوف من التغيير فهو الطريق الذي يقودنا إلى النمو والنجاح. وعدم الخوف من التغيير فهو الطريق الذي يقودنا إلى النمو والنجاح. ثق إن الله معك في كل خطوة تخطوها في التغيير للأفضل. خذ ثقتك في ربنا. إذا أنت عندك إيمان، إذا أنت عندك ثقة في ربنا، واثق في نفسك، ما تخاف من التغيير. أخذ خطوة في أنك تحول الطريق وتحول المسار ده إلى نجاح، إلى هزيمة الصوت الداخلي الجواك اللي يمكن يكون عايشك في سجن وعايشك في حتة صعبة جدا جدا، وانت مسجون وما قادر تعمل اي حاجة نتيجة الخوف. خلونا نقف عند نقطة تانية مهمة جدا، الخوف من رأي الناس، وده اصعب معادلة. بنعمل حاجات كثيرة خوف من الناس، خوف من كلام الناس، خوف من تعليقات الناس، خوف من انه يقول شنو، خوف يفتكروني انا شنو. بعمل كل شيء يمكن يكون وهم لانه انا خايف من الناس، وبقينا مشغولين كثير جدا جدا برأي الناس، وبقينا نتشكل برأي الناس، وبقينا نقول يعني كل شيء، وبقينا نعمل يعني حاجات كثيرة جدا جدا، بنظلم نفسنا، بنظلم أولادنا، بنظلم مستقبلنا، بنظلم يعني أغلى الناس لينا عشان الناس. وممكن يمشي لأبعد من كده حتى ربنا. بنخاف من الناس أكتر من الله. الناس حيقولوا شنو؟ وتخيل انك انت ما خايف انه ربنا هو رايه شنو. دي من اصعب الحاجات. بخاف من الناس يشوفوني، لكن الخالق رايك شنو وانت بتعمل ده وما خايف من الله. بتخاف من اللي بياخد وممكن يأذي الجسد، ولا بتخاف من اللي ممكن ياخد الروح؟ الله خلقك، المفترض نهابه منه، مفترض نخافه منه، وده نوع من الخوف. ليه بتخاف الناس؟ هل عشان انت بترتكب الغلط، عشان انت بتعمل الغلط؟ لكن اتغيرت الموازين على حقيقة دار اقول لك، حتى وانت بتعمل في الغلط وحتى وانت بتعمل في الصح بيجينا نخاف من الناس، بيجينا مرعوبين من بعض، بيجينا بنخاف بعض، بيجينا نأله بعضنا، بيجينا نخلي الناس كأنه يعني كأنه آلهة كده قدامنا. هم لا يخطوا، هم لا يغلطوا. مشكلة كبيرة جدا جدا، وده واحد من أخطر أنواع الخوف، لأنه مرات الإنسان ما بيكون عايش حياته. أنت ما عايش حياتك، عايش على حسب الناس بتصوروه، عايش على حسب الناس دايرينه. الناس دايرين أنا أكون كده، دايرين وضعي يكون كده، دايرين بيتي يكون كده، دايرين أولادي يكونوا كده، دايرين مستقبلي يكونوا كده، دايرين دقرايتي. خايف من الناس لدرجة أنكم تظلم أولادك، تظلم يعني الناس الغالين عندك عشان خاطر الناس. تعمل ده كله عشان الناس هيقولوا شنو، ماذا ينتفع؟ لو رضيتهم، لو ما رضيتهم ما حيسكتوا، احنا ما حنسكت ولا انتوا حتسكتوا، يعني كل حيتكلم، كل حيتكلم، كل ما حيسكت. فمرات حتى الافضل اللي انت تعبت، اللي انت جاهدت، واللي انت عملته كله عشان خاطر الناس، قد لا يعجبهم. تحب الدارين الناس وتكره الدارين الناس، تجيب الدارين الناس وتسيب الما دارين الناس. ليمتين أنا هأقعد أخاف من الناس؟ ممكن يكون حماس، ما تخلي كلامك يكون حماس عشان أنا بقول فيه، لكن فكر بعقلك. أنت مسجونة عشان رأي الناس، أنت مسجونة لأن خايفة من الناس يقولوا شنو. كل اللي أنت بتعمله قد أنت شايف الناس أهم من أي حاجة، رغم أنه الناس مهمة، رغم رأي الناس مهم. بكون عايش النسخة اللي بترضي الناس من حياتي ليه؟ وده سؤال مهم جدا جدا. أنا أختار شغل عشان الناس زاريني أكون وظيفتي كده، يعني أعمل حاجة دي عشان الناس يشوفوني أنا كده، يعني حتى في يعني أبسط التفاصيل أنا بخط مليون فكرة قبل ما أنا أعمل حاجة دي. طيب أنت هتبقى نفسك 200 هتعمل الحاجة الدايرة ربنا، 200 أنا هعمل الحاجة اللي ربنا دايرني أعملها. أخاف إن إحنا بنقول لربنا لا وبنعمل حق الناس، نمشي حسب الناس، وتعبنا عشان الناس، وقعنا عشان الناس، وانتهينا بسبب الناس، ومرضنا بسبب الناس، و كتير جدا جدا. يتزوج عشان الناس، الناس دايرين أنا أتزوج فلانة العلانية، الناس ما دايرني أرتبط بفلان الفلان، الناس ما دايرني أقعد مع الفلان الفلان. ينكتوا لك في حياتك، ينكتوا لك في تفاصيل شغلك، ينكتوا لك في أسرتك، وتقلب الدنيا كلها عشان خاطر الناس، وفي النهاية تضيع أنت والناس يسكتوا، وتضيع أنت وتعمل الغلط، وممكن الناس بعد ما تسكت حيفضلوا هم يتكلموا. سكت عشان الناس، كم من الحاجات اللي أنت سكت عشان خاطر الناس؟ يتكلم عشان الناس ما تقول، امشي يتكلم عشان الناس ما يقولوا لك، امشي قولي الحاجة دي عشان ما الناس. لبس بطريقة معينة عشان خاطر الناس، رأي الناس اليوم هو بقى الشغل الشاغل لحياتنا. اعمل حصيلة كده بالانت عملته عشان الناس. دار تعمل عرس، دار تعمل مناسبة، دار تعمل حاجة في البيت عشان خاطر الناس لما يجوا داخلين بيتنا. ما أقول لك غلط، ما أقول لك غلط، تمام جدا جدا، لكن 200 هتعمل الحاجة دي عشان نفسك وعشان أولادك وعشان سعادتك وعشان فرحتك وعشان ذاته ربنا أداني كفايتي في دي كفايتي، ودي قدرتي، ودي إمكانياتي. ما بقول إنك ما تكافح، ما تغامر، لكن ما تعمل عشان الناس. 200 أقول لك بالمناسبة أنت ما هترضي الناس، ولا حأقدر أرضي الناس، ولا حأقدر أوفي الحاجة اللي هم دايرينها. بالمناسبة أوعى تكون خليت شغلك عشان الناس بيقولوا شغلك تعبان، أوعى تكون خليت شغلك عشان الناس قاعدين يقولوا ده شغل، ده هسي تشتغله، هسي ده شغل لك، هسي ده شغل لك تعملي، الناس هيقولوا لك كده، هسي ده يعني ده زول تحبي، ده زول تحبه، ده زول تمشي معه. مشكلة، احنا بقينا كوارث لبعض، احنا بقينا يعني مشكلة لبعض، بقينا نخوف، بقينا نرعب بعضنا بحاجات يعني دمار، احنا بندمر بعض بطريقة صعبة جدا جدا، وبقينا نشكل حياتنا بقت مهددة، حياتنا بقت في منحنى صعب جدا بسبب الناس. لكن حي كل زول بنفض لكلام الناس، كل زول ما شغال بالناس، من راقب الناس ما تهم، تعتراقب الناس حتموت هم، وحتشتغل بالناس حتموت هم، لسه حتتعب، لسه حتمشي ورا الناس، حتى أحلامه مرات اتدفنت بسبب إنه سمع جملة. أحلامك انتهت، اتدمر بسبب إنك سمعت جملة بس، وخايف على فكرة، خايف. وفي مجتمعات حقيقة بتدمر، في شلليات، في جروبات رعب، آراء، أفكار، مخططات بيرسموها لك، وهم المشكلة ما عايشين. يعني في ناس بتخوفك وهي بعيدة كل البعد من وهم ما أخذوا خطوة، في ناس بتتكلم هم ما جربوا الحاجة، في ناس بتتكلم لأن هم ما نجحوا، في ناس دارين يخلوك أنت في نفس حاله، في نفس وضعيته، في نفس ظروفهم دي، عشان هم ما قادرين. أهزم الحاجة دي وأحسم الأمر بتاع إنهم كده، شوفهم هم ناجحين كده، أنت شوفهم، أرجع وشوف المجتمع ده، وشوف النازل بيعملوا فيشن، شوف الشخصيات اللي مخططة لك وبتخطط لك حياتهم كيف، دنيتهم فيها شنو، أمورهم شكلها كيف، أخذوا شنو ولا بيعملوا في شنو. فأنت محتاج عزيزي المستمع تقول قول مهم بالنسبة لنفسك. تحدد مصيرك من كلام الناس. أطلع من الجوطة دي، أطلع من الكلام ده بأنك أنت محتاج تخلي الصوت اللي اسمه الناس، تخلي الحاجة اللي اسمها الناس، لأنه دي مشكلة كبيرة جدا. لكن خلينا نسأل السؤال الأصعب، الناس دي هتعيش حياتك بدل منك؟ هل الناس دي هتعيش في الحياة دي بدلك أنت ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا جدا. ما في زول بيعيش بدلك في الحياة دي، ما في زول هتعيش بدلك في الحياة. الناس اللي بتحدد لك دي ما هتعيش الحياة بدلك نهائي. لو فشلتهم ما بيتحملوا فشلك بالمناسبة، يعني دي الحتة الصعبة. لو فشلت هم ما بيتحملوا الفشل بتاعك. حصل يوم انت فشلت، حصل يوم فزول فشل، مش اقول لهم انتوا السبب، هم بيقول لك يا زول انت ما سمعت كلامنا ليه؟ هم مش دارين يحموا، هم دارين يعملوا لك كده، هم بيسيبوك. شفت النوع اللي بنقنق كل يوم، بنقنق لك يوم تقع ويوم تقعي، بيكون مشكلة كبيرة جدا جدا. هرجع لك اللوم، حيلومك انت، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. لو ضيعت سنين عمرك هم برجعوا لك الأيام الحلوة دي؟ لو انت ضيعت سنين عمرك كله مسجون في كلام الناس، منو اللي حيعوض لك السنين دي؟ منو اللي حيعوض لك السنين؟ كل زول، كل واحد منهم كل يوم بيجري منك بيسيبك. في ناس بيستنزفوك، في ناس بتستنزفك تخليك انت بس عايش كده. لكن ولا واحد من اللي بيستنزفك، ولا واحد من اللي بيضيع في عمرك حيقدر يعوض لك العمر انت ضيعته. لو انت عشت الحياة اللي ما بتشبهك، لو انت عشت الحياة اللي ما بتشبهك، هم اللي بيعيشوا الندم، هم اللي بيعيشوا الندم معك. ما في زول بيعيش معك الندم، ما في زول بيندم معك. على فكرة مع الأسف الشديد ما في زول بيندم معي. شفت الناس اللي بيسوقوك ديل، شفت الناس اللي بيضيعوك، بكل صراحة بيتلموا، بيتبركنوا كلهم، كلهم شفتها بيكونوا منسحبين. يوم تقع، يوم تقعي، يوم خلاص الأمور كلها تجوت عندك، ولا بتلقى زول جنبك، ما بتلقى. الغريبة إنه في ناس بتصفق لك، الغريبة إنك تسقط، إنك تقع والخوف يتملك فيه، خلاص ما تعمل حاجة دي، يحيوك لأن هم ذاتهم حيوا الفشل الجواهم ومبسوطين من الحاجة دي. عشان كده لازم تفرق عزيزي المستمع، لابد أنا وإنت، بقول الكلام ده حتى لنفسي، أفرق إن أحترم رأي الناس والخضوع لرأي الناس. احترمي رأي الناس اللي بيقولوه، وكمان مهم جدا إنه أخضع لرأي الناس. فرق بين الاثنين، أحترم رأيك، أقول لك أي رأيك ده أنا على العين والرأس، لكن إنه أخضع لرأيك مع الأسف الشديد. فرق بين الاثنين، وأعرف منو الداري يساعدك، منو الداري يقف معاك في المصلحة. حقيقة ممكن أنا أكتشف نفسي إنه أنا غلطان، لكن ما مفروض أخلي الخوف من كل الناس يمنعني من الحق، أو يمنعني من التطور، أو يمنعني من اتخاذ قرار أنا مقتنع به. أنت مقتنع، ومتين حتقتنع بالقرار بتاعك، متين ده ما حيكون نتيجة خوف، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. الناس حتتكلم إذا أنت عملت ولو ما عملت. خلونا نأخذ رسالة من صديقنا العزيز موسى، بيقول صباحات ندية، الخوف من المستقبل يقيد حياتنا للمجهول وثقتنا وتمسكنا. الثقة بالله خير دليل وأمان. نعم نعم أستاذنا الغالي موسى، ده كلام حقيقي، وده مفترض إحنا نفكر فيه، إنه قدر شنو مستقبلنا مقيد، قدر شنو حقيقة أنت خايف من بكرة. لكن ديته نوع من الخوف، ديته اللي بيخليك تخاف من المستقبل. ثقتك في ربنا ولا نتيجة الخوف اللي تزرع جواك من سنين طويلة؟ شنو اللي انت حاسي نفسك انك خسرته فعلا حقيقي وانت ندمان نتيجة انك انت بتسمع كلام الناس، نتيجة انك انت احترمت رأي الناس وخضعت له وما عرفت انك تفرق ده رأي ولا ده خضوع بالنسبة له؟ دي مشكلة تكون خطيرة جدا جدا. انت خايف من شنو بالضبط؟ شنو المخوفك؟ شنو الحقيقة اللي انت مقتنع به انه ده كان جزء اساسي رأي ورأي الناس؟ حبيت برأي الناس، قريت برأي الناس، قعدت في مجتمع، قعدت في بيت ده عشان رأي الناس. اللي انت بتعمله هسي حاليا ده اللي انت عايشه، الشخصية بتاعتك شكلتها خوف الناس؟ عشان انت خايف من الناس، عشان انت خايف من الناس، خايف تطلع مع فلان عشان الناس يقولوا لك، خايف تقعد في مكان معين وخايف الناس يتكلموا فيك، ولا خايفة تلبس اللبس، ولا خايفة تتمشطي، ولا خايفة تسرح التسريحة دي، ولا خايفة تعمل الحاجة دي لأنك أنت ما مقتنعة، لكن خايفة من الناس، لكن أنت خايف من الناس. ممكن تكون أنت بتعمل حاجة غلط وعملته عشان الناس ما تقول، عشان الناس تسكت. إذا سكت الناس لكن أنت بتعمل في الهمة رأيه فيه أقوى في أنك أنت ترفض الكلام وتعيش الحقيقة بتاعتك. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله، الصحة والصحة، ربنا يسهل كل الطرق. أمين أمين يا رب، ربنا يسهل كل الطرق، ربنا يغير كل الأوضاع ويساعدنا صراحة يا حبيب في الوضع وفي الحال اللي احنا بنعيشه نتيجة الخوف من الناس. أنا هعيش حياتي كيف؟ كيف أعيش هذه الحياة وأنا خايف ومرعوب من الناس؟ لأي مستوى أنا وصلت، لأي درجة أنا وصلت نتيجة الخوف؟ ضيعت، فقدت شنو نتيجة خوفي من الناس، نتيجة خوفي إن أواجه حقائق كثيرة في الحياة. الخوف شيء طبيعي ومن حقك إنك تخاف، من حقك إنك تخافي، لكن 200 هيكون خوف منطقي، خوف حقيقي أنت بتقدر تكون قادر إنك تطلع منه وتغير حياتك وتكون حياة حقيقية أنت بتعيشها لأنك هزمت الخوف وطلبت معونة من الله وطلبت حكمة من الله. قادر تفرق أنه ده خوف طبيعي ولا لا؟ شنو اللي أنت بتخاف منه لغاية هسي أنت ما قادر تواجهه؟ شنو اللي أنت خايف منه لغاية هسي أنت ما قادر تقول اليوم؟ الناس هتقول شنو؟ الناس هتقول شنو؟ أنا مقتنع بشنو؟ وهل قراري متوافق مع قيمي وإيماني ومسؤولياتي؟ أنا مقتنع بشنو عزيزي المستمع؟ أنت مقتنع بشنو؟ أنت مقتنعة بشنو؟ وهل قراري متوافق مع قيمي وإيماني ومسؤولياتي؟ لأنك لو عشت كل حياتك عشان ما الناس تزعل منك، ممكن في النهاية تلقى إنك الشخص الوحيد اللي بيجي زعلان منك، نفسك أنت. أنت ممكن تكون عايش طول هذا الزمن عشان ما تزعل الناس، لكن حتجي راجع وتزعل نفسك وتزعل نفسك وتكون زعلان من نفسك لأنه أنا خضعتها للناس، أنا عملت عشان الناس وسبت عشان الناس وسافرت عشان الناس. وخلونا نطلع فاصل كمان المستمعين الكرام ونرجع لنقطة مهمة، كيف نعيش رغم الخوف؟ هل بنقدر نعيش رغم الخوف ولا لا؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

يا هلا المستمعين الكرام، عدنا بعد الفاصل. شكرا حضرة القيس المرنم فيليمون حسن للترنيمة الجميلة، كلمات العظيمة مع يسوع. أنا ما بخاف من زمن قاسي شديد، موج عالي في الضفاف قامت أشواك من حديد. الأجمل من كده أنه إيد يسوع مسكاني دايما وأقوى منها ما في إيد. تحية طيبة لكم ومبسوطين جدا لوجودكم معنا، نهاركم سعيد للناس اللي انضمت لنا مؤخرا، ومبسوطين جدا لكل زول بيتابعنا وشاركنا ومعانا في الحلقة في الصباح وبيتابع معانا في تفاصيل هذا الصباح الجميل. ما تنسوا أنكم تتواصلوا معانا وتكونوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. عايز أذكركم كمان مستمعين الكرام أنه في ريلزات جميلة جدا جدا نزلت، وهي بتتكلم وبتمشي مع الحملة، ويعني فيها أفكار جميلة. ليه ما تخش كده وتابع وتسمع الريلزات دي وتكتب لنا وتقول لنا رأيك كيف نعيش؟ كيف نعيش؟ في حاجات كثيرة في هذه الحياة محتاجة نجاوب على هذا السؤال، كيف تواجه وتعيش رغم الخوف رغم الصعاب؟ كيف تعيش وإنت في ضغوطات؟ كيف تعيش وإنت في عالم مليان تحديات؟ كيف إنت بتعيش الأمانة؟ كيف بتعيش الصدق؟ كيف بتكون دايما إنسان مخلص؟ ففي حاجات كثيرة جدا جدا محتاجين نجاوب على هذا السؤال، نعيشها كيف رغم الخوف رغم كل شيء. إذا قالوا الشجاعة ما هو الزول البخاف، قالوا الشجاعة هو الزول البخاف وما بيخلي خوف الخوف يقرر مكانه. من حقك إنك تخاف، لكن ما تخلي الخوف يقرر ويكون هو ماخد الحاجز الكبير هو اللي يقرر لك، عقل ولا حكمة؟ ودي مشكلة مهمة جدا جدا. ما تخلي الخوف دائما يكون في المكان اللي هو يقرر لك. لما تكون خايف وتخلي الخوف هو اللي يقرر، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. الخوف ما بيحاول يحميك من الألم، لكن مرات بيحرمك من الحياة حقيقة. أخطر خوف هو الخوف اللي بتعود عليه لدرجة تفتكر إنه شيء طبيعي خلاص، يعني الأمر بقى زيه وزي أي حاجة. مرات بنسمي تراجعنا

0: حكمة. مرات أنا بتراجع وبفتكر إنه ده نوع من الحكمة، مع إنه الحقيقة إننا كنا خايفين. إحنا خايفين، ده ما نوع من الحكمة. انسحابك ده ما نوع من الحكمة، تنازلك ما نوع من الحكمة، لأنك خايف. وكم حاجة كبيرة وكم حاجة كانت حتغير أحلامك وحتغير كل اللي أنت قعدت فيه لكن خفتها. كم حاجة أنت سبتها وكان حتغير مصيرك، يعني كان حتسعدك، كان حتخليك شخص تاني، لكن نتيجة الخوف القاعد يقرر أنت خسرت أغلى حاجة. يمكن يكون الحاجة اللي كنت حتواجهها تغير حاجات كثيرة في حياتك، لكن أنت خفت، المعادلة تغيرت، خفت تواجه، خفت تقول الحق وسكت، خفت وخفت وخفت. ما كل طريق آمن هو الطريق الصح، ما كل طريق آمن، انتبه، هو الطريق الصح، وما كل طريق صعب هو الطريق الغلط. فكر، فكر في الكلام ده. ما كل طريق صعب، ما كل طريق آمن هو الطريق الصح، وما كل طريق صعب هو الطريق الغلط. الخوف بيطرق أبوابنا كل يوم، الخوف بيطرق أبوابنا، لكن القرار في إيدك، تفتح له ولا لا، هتفتح ولا هتكون قافل. الخوف كل يوم بيطرق باب قلبك، عشان كده ربنا كان عارفك كإنسان وكل يوم بيقول لك ما تخاف، ما تخافي، أنا معك، لا أهملك، لا أتركك، لا تتلفت، أنا إلهك. يوسف خدت ثقته في ربنا وكتب عنه فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. وجدت داود بن يسى حسب قلب داود، ما كان بيخاف، غلط وأخطأ وكثير جدا جدا، لكن قدر يواجه جوليات العظيم، قدر يواجه هو طفل لأنه يتعود على أنه يقتل جبابرة، يقتل دب، يقتل أسد، وهو من صغير، هو من يعني بيتشكل، كان فتى، كان بيعرف يواجه الصعوبات. ما ترعب ولدك هو في البيت، ما ترعبي الولد اللي عندك، المراهق اللي عندك بخيالات من المجتمع، من أنه هو يواجه أصحابه، من هو أنه يصادف حاجات. أنت طول ما أنت بترعبي ولدك، طول ما أنت دايرة تحتضنيه، وما غلط، أنا فرزوا بين الكلام أنا بقوله، الولد لابد يطلع على الطريق، لابد يواجه الحياة وهو بيتشكل كشاب، لأنه دي مرحلة مهمة جدا جدا. لكن طول ما أنت بتحتضنيه وطول ما أنت دايرة تمشيه بمخك مع احترامي الشديد، ما تزعل من الكلمة دي، ما حيطلع راجل. الرجولة مرات كثيرة بتشكل الشارع، الرجولة بتتشكل في مواجهته للظروف والتحديات والمواقف والقرارات، وواحد واثنين وثلاثة في الطريق العام بيجرب حاجات بنفسه عشان يتشكل منها. في البيت ما غلط انه ما يقعد، ما غلط انه ما يصاحب، ما غلط انه يكون عنده اصدقاء، لكن واحنا بندربه، احنا بنفكه وبنرخيله الحبل كمان عشان هو يجرب الحاجة بنفسه. وما بقول كل حاجة هو حيجربها وما حتنفع كل الحاجات، لكن في مواقف هو كراجل لابد يتصدى لها، لابد يقيف هو في الطريق. فمرات كثيرة هو في المدارس، هو مع أصحابه، هو وين هناك بيعرف يقرر، لكن ده أمر بيحتاج إنك أنت تخلي بالك. الخوف بيطرق الباب وإنت بتخاف منه. مرك مشى وين؟ بيلعب كورة، مشى مع أصحابه وين؟ نعم، خافي عليه من حاجات كثيرة بتضره، من حاجات صحوبية، صداقة كعبة، لكن كمان هو لابد يكون رجل، لابد يكون قادر إنه يواجه الصعوبات. لو خليت خوفك يختار مكانك حتعيش حياة يختار الخوف، ما أنت. لو أنت خليت خوفك يختار مكانك، هل الخوف قاعد يختار مكانك؟ حتعيش حياة يختار الخوف. أخاف إنه حياتك تشكلت بسبب الخوف، أخاف إنه حياتك متشكلة بسبب خوفك. أنت ما عايش حياتك، أنت عايش حياة الخوف قررته لك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. أنت ما أنت، ده الخوف الجواك، ده الخوف الجواك. المسيح هو بيواجه ورؤساء الكهنة بواجه القادة بواجه حقيقة كانت مرة لكن كان لابد أنه يواجهها لأنه ده الطريق اللي اختاره. مرات إحنا دارين نعمل كده نقول لا, نتعلم نقول لا في الوقت المناسب, نعرف نقول نعم, نعرف نقول أنت قلت الحق زي ما هو قال. ودي الحاجة اللي إحنا محتاجين نواجهها ونقول لما نوقف هو بيتكلم كأول موقف هو بيشيل صفر الشريعة وبيقرأ لأنه قال روح الله أرسلني. هو عارف إنه جاء يتكلم ويقول شنو, ما قبل الكلام ده لكن كان لابد هم يسمعوا, لابد كان يواجه المجتمع اللي كان بيفتكر إنه هو قادر إنه يدين من غير ما إنه يدان. وجدنا هذه المرأة في ذات الفعل, لكن ماذا عنكم أنتم؟ ما في إنسان بلا خطية. وده اللي إحنا محتاجين نقوله لما يكون في ظلم واضح في حق إنسان. كلنا قاعدين نغلط, كلنا قاعدين نخطئ, لكن بنقوم بنقع. الصديق بيسقط كم مرة كتب عنه الكتاب المقدس, لكن ربنا ما بيتركك, ربنا ما بيسيبك للخطية, ما بيهملك, ما بيتركك. الابن الضال رغم أن أبوه كان خايف عليه بيعرف قد شنو صعب الحياة لكن كان عارف أنه هو حيرجع. فمرات بنضرب بالحيط وبنرجع, وفي ناس كثيرة رجعت. إذن أكتر حاجة بتخوفك شنو؟ الفشل, الفقد, المستقبل, كلام الناس. شنو أكتر حاجة بتخوفك؟ في ناس خايفة إن تفقد أبهاتها, خايفة تفقد أمها, وده شيء طبيعي وللتأكيد ولحظة وصعب جدا جدا. لكن شنو أنت اللي بتخاف؟ الموت؟ بتخاف من المرض؟ بتخاف من شنو؟ شنو اللي أنت خايف منه؟ شنو اللي أنت خايف ومخليك مرعب ما قادر تعيش حياتك؟ شنو ما مخليك إنك أنت تعيش زيك وزي أي زول؟ هل الخوف خلاك في يوم تتنازل عن حاجة كنت عايزة؟ شنو نزعوا منك الخوف؟ شنو الحاجة الغالية الخوف شالوا منك وخلاك ما تعيش الحياة اللي ربنا داير لك؟ ربنا داير لك حياة وحياة أفضل, وده اللي قاله جاء عشان تكون لنا حياة وحياة أفضل. لكن نتيجة الخوف, نتيجة عدو الخير إبليس دايما بيزرع جوانا الخوف, خلينا مرعوبين ما بنعيش الحياة دايرة ربنا, ويشكلنا بالحياة اللي هو دايرة. ربنا قال وربنا ما قال وكلام كتير عفوا يعيشنا فيهم إبليس. كيف بتعرف إن القرار حكمة ولا مجرد خوف؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع. عشان كده إحنا محتاجين نفكر في النقطة الختامية دي, ونفكر في الحاجة الختامية عزيزي المستمع, إنه رغم الخوف أنا بقدر أعيش. هل المطلوب إننا نشيل الخوف من حياتنا؟ لا, لأنه مستحيل تعيش بدون خوف, مستحيل. نخاف الله, نهاب الله لأنه هو الخالق, نديه الإكرام, نديه المجد, برضو إله عادل, لابد نعرف إنه هو عادل. نتيجة العدالة بتاعته إحنا نهابه, ندي الإكرام, نخاف لأنه هو القدير, لأنه هو خلقنا. لكن ما الحتة بتاعت إنه هو إله قاسي, ما هو الحتة بتاعت إنه الناس اللي بتصور لنا إنه الله كعب, مستحيل, ما بحب البشر, مستحيل, حاشا, لأنه دفع أغلى ثمن ابنه وحيده عشان يدينا الخلاص. لأنه مستحيل تعيش بدون خوف. الشجاع ما معناه إنك ما تخاف. منو قال لك؟ منو قال لك؟ وانت تفتكر داود هو بيقتل في الدب وهو بيواجه جوليات ما كان خايف؟ كان خايف, جرب إنه يلبس الأدرع بتاعت الحماية لكن لا, ما قدر عليه تحميه. ومرات كده كتير بتخاف من الامتحان وانت ماشي تواجه الامتحان, عشان كده بتقرأ, بتذاكر, عشان كده بتشتغل, عشان كده داير تحترم نفسك. وده كله خوف, شيء طبيعي جدا جدا ومهم. الشجاع إنك تعرف تخاف لكن ما تخلي خوفك يقودك. شجاع إنك تخاف لكن ما تخلي خوفك يقودك, ودي مشكلة خطيرة جدا. لو أنت خليت الخوف ويتملك فيك ويقودك أنت في مصير صعب. عشان كده فرق إنه تقول أنا خايف عشان كده هأعمل, أو أنا خايف عشان كده ما هأعمل. في فرق كبير جدا جدا. مرات كثيرة أنا خايف لكن يعني أنت بتحس وبتشعر بالحاجة دي إنه ده خوف, عشان كده أنت بتعمل الحاجة دي وأنت خايف, ودي خطر جدا جدا. أنا خايف لكن حافكر وحستعد وأتوكل وأعمل الممكن لأني بتكل على ربنا. خايف ده شيء طبيعي، لكن الله لم يعطينا روح الفشل. ربنا ما أدانا روح الفشل، أدانا أنه ننجح، نكون قادرين على نوصل للحاجة اللي هو دايرنا. ربنا ما جابنا عن جابنا في الأرض دي عن فراغ، وأدانا واحترم إرادتنا جدا جدا على أنه نكون خليقته، نكون على صورته. معناه إحنا حنعمل شنو؟ معناه إحنا حنسوي شنو؟ نعمل الحاجة اللي بترضي الله، الحاجة اللي داير ربنا إنه يتمجد من خلاله. الشجاعة ما بتلغي الخوف، الشجاعة بتخط الخوف في مكانه الصحيح. الشجاعة بتخط الخوف في مكانه الصحيح. لو عندك قرار خايف منه، جرب تسأل نفسك وأسئلة مهمة جدا جدا. شنو أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ شنو أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ ده سؤال مهم جدا جدا. حدد الخوف بدل ما تخليه شبه يكون مجهول. لابد تحدد الخوف، أسوأ حاجة ممكن تحصل شنو. تاني حاجة، هل الخطر حقيقي ولا مجرد توقع؟ هل الخطر حقيقي ولا هو مجرد توقع؟ يعني أنا بتوقع، لأنه العقل لما يخاف ممكن يحول الاحتمال إلى حقيقة، لأنه الخطر ذاك ما حقيقي، بس مجرد توقع. يعني أنا بتوقع لكن هو ما حقيقي. دمتين لما العقل ده يخاف ممكن يحول احتمال إلى حقيقة، وده ممكن يكون صعب. النقطة الثالثة، شنو ممكن أعمله عشان أقلل المخاطرة؟ ما مطلوب منك تكون متهور، خطط، استشير، اتعلم، استعد. شنو ممكن أعمل عشان أقلل المخاطرة؟ أنا محتاج أخطط، محتاج أستشير، محتاج أتعلم، محتاج أستعد، ودي حاجة مهمة جدا جدا. الحاجة الأخيرة، لو الخوف ما كان موجود، هل كنت هختار نفس القرار؟ ولا لا؟ ده السؤال ممكن يكشف لك حاجات كثيرة جدا، لأنه مرات القرار الحقيقي موجود جوانا لكن الخوف قاعد فوقه. ده شيء جميل جدا، حاجة جميلة. مرات القرار الحقيقي موجود جوا قلبك، موجود جواك، لكن الخوف قاعد فوقه. إذن الخوف والحكمة، الحكمة معناه أنك تختار دائما الطريق الآمن، الحكمة أحيانا أنك تعرف متين تتقدم ومتين تتراجع. عشان كده الحكماء قالوا ما تخاف، ولكن الحكماء كمان أفهم خوفك. ما تخاف وأفهم خوفك، شنو السبب، شنو الدليل، شنو أسوأ احتمال، شنو أفضل احتمال، شنو مسؤولياتك. كلام كثير جدا جدا عن الخوف، ومهم جدا جدا إنك تقدر تواجه مخاوفك وتقدر تواجه الحاجات الكثيرة. والعادة أكد لك، لأنه الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، ودي مهمة جدا جدا. عشان كده لما بتتذكر إنه الخوف ما لازم يحكمنا، لابد إنه الإيمان الجوان يكون هو القوي اللي بتواجه به الخوف. إذن محتاجين الأعزاء المستمعين نفكر في إنه ما نخلي الخوف هو يمسك ذمامة الأمور، هو اللي يدير حياتنا، هو اللي يقودنا. إحنا محتاجين نخلي الثقة بتاعتنا وإيماننا في ربنا دائما هي كل شيء. الرب لي معين فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك. المحبة بتطرد الخوف، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج. إذن الشجاعة وسط الخوف، تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. ربنا معك، ما بيتركك ولا بيسيبك. عشان كده الكتاب المقدس ما بيقول لنا ما حتخافوا، لكن علمنا إنه ما تخلوا الخوف يحكمكم. وده بالضبط جوهر الحلقة بتاعتنا. الخوف إحساس، الخوف عزيزي المستمع إحساس، لكن ما لازم يكون قرار. فكر، الخوف ممكن ينبهك لكن ما مفروض يسوقك. والإيمان ما معناه إنك ما تخاف، الإيمان إنك تخاف وتعرف إنك ما ماشي براسك برك، ربنا هو معك. إذن في الختام تحية طيبة لكم، وأتمنى أسبوع خالي من الخوف، الخوف الما طبيعي، لكن فيه خوف بيخليك تنتبه، فيه خوف بيخليك إنك تعرف أنت دار تعمل شنو وتفكر بطريقة صحيحة. لغاية ما نتقابل في حلقة جديدة.
1: أجوا كيرين
2: نعم
1: نا أي سكون آيا
2: أبي كونا
1: ككيرة جنبا
2: ككيران
1: دوين برا إتى جلوبا بتاعي ككيرير زينكا
2: يه
1: إتى ككيرير زينكا فن
2: أيلون يا خاي سو بلال جابا إتى تيجون هاي زكاوي
1: إلهم ورو جلوبا كي إتى مان
2: يه
1: ككيرة دو كارا يا خاي
2: أيلون
1: بتناس دوغلا جارو عينان كيرير لمان
2: يه
1: أي كي ككيرة كارا يا خاي
2: نا نا مي
1: جي دين أن الله كذا إيه
2: كا
1: دين دول ما لا إلا سيدا كلا أساين إنجيل
2: نا دين دول ما لا دول ما لا أنا جي كا يسوس إيري أوروتي
1: ney
2: as erengel ba kayisi
1: ne gigisi
2: na yiye sa nya sa nya san ka zaman ki subon ka walki
1: e gel kan zi olo ma a subon e batba e ay sel e la san de
2: asan de yulinas enga
1: alan tagi jorti
2: ka bene ngai yi ha ila sia wa ba bene na lon toy bas
1: ay ay ay
2: e gel
1: na ingeliye ji do go sia pa go badile aradi walan sare sare jaru do in gira nan jaru ko la sa sa subo ko
2: ay ay do la ka do ile pago mille pago daram wosi pago lagi marang
1: kasi dola
2: yegis dola negel ye
1: jaro o sigena skari niu kide
2: egel negel pago
1: la
2: dola kengil gis
1: egel naka
2: egel nay ni jidu ndol ma jama sanka ja asan jos kwasi izen jagol
1: izen aykel
2: hi
1: jibo duwo kere ji uto wangi sa yitia dola jaro o skari ye kwasel ma nin kisubu kwa nyet kurel
2: na awlan koy
1: na awlan kanda
2: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kayle baran jones dito jones juro saki
1: ah de yi woro joji
2: ha ya kay jaro
1: wo kereng
2: ya kay ya woburgo ila woro joro
1: ki uto ya kay
2: ah ah ya kay ay ya kay karabang kila ol pi ay kiranga
1: jibes
2: waranga na kangi numa jones dol ma joro ones jelgo
1: ba jibes kasi yani kas
2: ah ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin weye kawe ni ne kay ni kiki ngaraban na weye kawe kwadinga kori iri kamintiana kwadinga skolmanta kamya kinsonga jey sagi na majo dundol majami na skuru tingi wala ki duwe se kolmanta sor baldo ya remes dundol majuru ya khay akadu dundol mamin duin juri na skayin
1: ya khay
2: ah ya khay
1: kadu en kaze do ke marone na tuwo tawinga labo
2: a jos dinga bon ka is don balango wala anang dog iyo iri bangi de duin bari dikke banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ko bakalasi
1: egal ye
2: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo kila
1: ha
2: na mele gel di
1: ko jotas kundula jotas kundula
2: na kaba do dulei
1: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
2: kul togai
1: ji tarang
2: kan ki gel di te fu kai le kaba ya jotaki
1: ko la non ko namas ki weke la wara ina
2: no ba alba
1: eken na kan enangi
2: aba weyem
1: ele ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
2: na yima jara mai
1: maraba war jo madisa ba war se namas sallaye
2: ye
1: war se namas sallaye war se akire ba
2: no war kalma ene du ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba lokality na na kasi dogi zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hupia na ma el alkan ene ne au miskin ngwe na ma ene ma ker na ma zbeto na ma jeger kiminga na gal poingi di ngila ba kuye di ga ba nembereng alba ene na ngwa na ma jawla na je
1: ay lay ne aboti emelenye ye wara dogal ba jotange ribe erasba kundula
2: ele so kidama ka werangi ngo buruko alkida ngo re daindara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzina kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alkikawo neskin ta bunga duiti aba atakali ta kriya jiye dogola jarwan dien subunja aba subuka o mate idin ka walki kilma simoge asa kangi molo do la jaro ngini elle alang awran ko ye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayte mum poy na sky di lidela ille bay de ruwa de bakiru na kundu lo koroki ngiti kiringan dio na skwa ken koru kuni kale kila karabang kolenga ringilenga king king king kumti hi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
1: net bakira
2: net namake na korokini
1: eh
2: inye
1: eh
2: ki den den jirgungo keri ke kay ndogolang na subung tas
1: duwo keren kay ngesa menka mara ki nguta de kay batka jizelangu ndune sa menka sebe stabi
2: ma kan ki ngamnye
1: bat duwo keren ye uwo keren
2: den dara selin kriye jay herale ki ate lono ota kit kaw na herale akamba kabese lolo di kong yugo kina ma ko elbe taran nan tille na duk ota karaba gila lukko ko wi wala jaminga geba ye
1: kambad
2: nanga korokini neske ngoro kunyika lo jire diyo ate dinga kayinye ki zaman nye kane ngaminga al sir ki kunti kawe ki numin doila ate ken neske la koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ate ko etiele kwa na eido undun donga jebiti ate ko etiele na baki la koro si na numin si den doila diyo ke ko eban singa fo waiba
1: but jiwo
2: na liaye ira den koron ki al fiere si
1: but woker
2: ayo kwari
1: woker jiki nguto
2: kai zniti kai ndola ze kas niti kai ndola do kenga kelesi
1: woker jiki nguto kerre ba njawiye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki nguto kerre jundnes ko enkere
2: njawmang idin ye
1: na ki inna do kan kum na kai nguo kan jia jamba woker ngitran
2: ma ji wobrugo ngitran inkamya ye aba eri ji litele kan eska sinjwaye eri eri aba jawmang alba unes jalong ila belezi jeju aba
1: yang egelie kay muwan
2: wala krise jaranga
1: kay muwan asakalo nakawye
2: kala kay muwan egel na galiye
1: wala keran lake
2: egel do kanje kalon gel wunga ye alkawenge kan zinjo ba ribiri ko yanka al in long asankalo nel lan sikaw na dombore dogal ina lan kwa wala jile bele krise jaranga wala kazi ana spi jawenge
1: la ina kay ba lololo keringa sa aranga ba
2: krise jaranga ba abas keringa jaranga ba na kibang elele kon alan sang ingalung abaki long already you na kawma eri real ke na kaw asan kalung kamu ni na kaw gerial ki kawar kan ni na ingamal ko do wala jaru ko subu kaw na kan ni na karaba nga ota kulkiru ne skundu no korokin yidi neske en koro kunyi kali
1: egena kana na
2: kais bungiti
1: kabado ge
2: geri na kaw e yijuagis kasalum bete yijuagis
1: egena kabaye ki kay nguo kan ni na en kawe alan do kola si erenga abulalba ati juta kenga nankela ota ganye tingena
2: ere ati numdoye numye alqua de le sir kerengeli na ko elna na kila koruz yina ba alqua ti burwe na ila na ko esis erenga inesko ye way ila yele
1: sian erenga sia dimbele umoseka
2: ina nin setin goromang na kayinga nama dai ngoren tabunko aliyene ki wota kinin kirsin
1: tolleya
2: kayinga zna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw ada do takalit nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankai
1: batu ki bore kay ka mamang wo kere ngolangising waye bat ye din dara jangi herran jigilala kaden wo sele to leye nay uto ngis jamel galeting uto ha dike neska erenga aboto nyio
2: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan ki ya kambal ko
2: dayingin herra
1: abas ki galda itrika aboto nyio ne embere so do injuro en dayingin herra le si inan pakirenga bo umiti ki mbira kena na de loge na mes itrika la jamel ines de ngor itrigis elensi mo
2: kabar nga sina do wala sis assuming al injensi in dara dayingin herra zikewe alan kundul na ki orre kwa nyet uto nga skit kelkam al long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi ki kilmanga ki zalaka bumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakerengel
1: yang
2: alan duwe na bele mbay mbele na kwa kingira al korongi na mininga sake bawla dayngo retulya layba ota dinga ki ndendi yona tulayba kangu ngina ki kanena otanga kiru atikira otanga karaba nanka wina kel nas kungi ken koro kungi garo nani wi ana kulenga kai nan wara kai nan kunti kai nan piyanga kai nan betra kai nan kiyanga kai nan oranga kai eri alba kumon hi na tabunjumon ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri dalba jumu manyet kiru na makel na tawto indi oki
1: na kasi mamba longo kerenye
2: kasi speak na
1: ta inja alka umang kasi kasa erengamang ingiz lon to le alaiba
2: akinyela alla runga ini
1: into lebe
2: namalom fisi aswaisin kwa ba konan runga kiranga karang
1: into lebe almamangi ni piana wogi dogala kera ina nan inimang na alang elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa kiranke runga kai mang imbele si mwasiba na tolle ase baba bare ki kay njoro ale tolle akaba en usi
2: inna ma yegel
1: inna ma yena korrongi sa so
2: al kin gamen ye dain jara dain ngin herale ma anan uno otakit kawye al tolle ngage ne ki ngatume ilaye al kanin kundul na kenin kaw automatic kel na ko na dai musigin di ko na zuwo si aso kwa hi al dain ko si dogola jarwa ini
1: ba
2: wala al ilong na dain barasi dogola jarwa ini na je si asoka na kumusi na duaka ila songa simoy ba
1: banaden
2: to na en gwa doglo mpi je al kwa ker nga kay nas dogola akay ba hi da lompi kal yens ki dogola atenja
1: e kenta unse ela na ba ye unse na la
2: inna ngai ba
1: ilong lamba indala ngin dela ba
2: maran kini moko
1: le na ko ro nga kerengel to le aiba
2: na la ka we sang along kila koroye al nan dogola ge ba sa kunyi kale kila dogol poti mo dokya sinyudi ki asa kungi kan elen kwa nyet wala borun wake la kulal kele elen akile kulal kizingo na kel neske na korosi kungi kalo ki ngese kaisbi
1: ken dog ite dog waja ngai
2: ye
1: jalo maske bela loide
2: ka ngui
1: uto ngaso nga
2: kele ke na karaba dinga gene na sirge sirsike al kwa semgeria
1: egen na nina num gele ye numi ka se sirge
2: egen
1: na den sirka bela
2: wa zamane nin kaminga ye al ridike nga sir nan ka ya ba du barang irikil ma piye ba alama ke ne mun numpo num abdarga di kola wala kotor gosi nama elma nama liko nama smonja ka urundi jamang
1: nama
2: den duila ila nama irebungu ya ila sirma bauma ila ma je na sen sir kawe
1: egel kan kay ngamma
2: ya nama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ila sir nema dio on nema duo sinema dio poinel nema dio poinel wala en na nga boytil ba nema liya je na liya way indereng
1: na je ay
2: genye
1: bat unse jo al duo si dio poinel
2: dio poinel
1: kan se kona kena nas kona en kané al dilingogos
2: dilin kokos ila na men coming al sir
1: aga dilin mal dilin dilin
2: nas kokos singenga
1: egal
2: ila kila na men yenge na en coming alan tori kwa ke ne kawe na kila ota tulenga lage
1: ati
2: kilo na oto is kain abon kila al dinga kawe al kila oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila uto ngaka na kido singalong al ota ngadi kay kila karaban dio no tulenga lage ba
1: kise kila ota jegi la al ki kaw ina la ma
2: yima jara mendo kan man erdi seringa ine sara kumti nyansi ne ki akamba na kule ngasi na akamba na kwa inga maza diro ingwe halali ne ke alkundu ne ine kiringan kito ale kinti ken se kora kuni kale
1: ailele mama ni ela so
2: atiki skutul jaka jamna
1: ailele bat ila jamile
2: ne ila ila kasi ngi la surti na ausa kinti alko wuye ka yire ye ire no na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ay gira ka
1: quanta hu
2: marangela koro
1: nama je
2: oto je wes koro kan ene dole je kerul ta anya
1: anya ba
2: yi majira banking ka ga sikin su
1: lakin oto ka kise je gira lakin dan orre ki ngutu ha se ona kunde
2: na ingizin waye ka wela lang orre kwasi lompi ndo ngaja nes jum alan ki gut kana kunje lokin su kunde ayle ki ngasi sta bunga du jaba
1: to lay asoy kuri ngkuri wo ba jawel dan alla ay gije ne je wakin ngasi awuna uto anyetin ki kin kora ke la kaw alji injoa al to lengage ne kital ji te age ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne ji jwa bauna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki kan joro akari ne na kawne kidina to lenga age ba ne din kuri ngle karita do mba jawel ke la se azin baranka na elen sabak asoka ska min jikku ros jayin ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa ge ba jikku ros jayin alan jase kwasi alan kera ku sen asi akawe inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera ba indering ba ona kidin dora indering alan tolle elalingi alji jwa din do mbarandio na mandowal yena ki misala adenja ba o ne tolle kera yi kital ba ku sen age kera sinema ona toga ka al tarasa ge ba nama kidgal taras ge al kidin dora kidin do mbarandora na kidin misala dora ere nama kelen zeka
2: yeah

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون ستيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاه، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك،
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط، ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة، لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة، صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها، أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم ببيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هما يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما إن إحنا عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل الثاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح. كأبناء مطيعين لله لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا ولكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا جدا نكون معكم يا جماعة، ويوم جميل وحلقة جديدة ولذيذة وحلوة. يعني طبعا يعني أخواننا يعني كالعادة طبعا اللي بيكون قاعد معانا ما زول عادي يا جماعة، ما زول عادي، لازم يكون زول مميز طبعا، لازم لازم، وزول أول مرة يطلع في الراديو، ما حصل مرة شفته نهائي، يعني وشه ده نهائي ما شفته نهائي، أول مرة حد اسمع صوته، أول مرة حد اسمع كلامه، يعني وجه جديد. فطبعا يعني أنتم متعودين علينا بالأوجه الجديدة طبعا، يعني حصل مرة قاعد نكرر زول مرتين خالص، فده زول يا جماعة جديد كرتي كرتونة ما بتعرفوه نهائي، وما حصل مرة ذاته كتب لنا تعليق، فيعني هتشوفوه كده لأول مرة، لكن يا جماعة شخصية مميزة. فطبعا لكم هنقول الزمن ده صباح الخير يا صمويل.
2: صباح النور الوجه الجديد، مبسوط انه اطلع لأول مرة معك، وده يا سلام. شرف لي صراحة.
1: يا سلام يا أخي، يا سلام. طبعا يا جماعة ده كله كلام ساي يا جماعة، الزمن ده طلع كثير شديد طبعا، ده للناس طبعا هتكون لأول مرة تشوفك، يعني لو لأول مرة تشوفه زول ده وجه جديد،
2: وجه جديد خلاص.
1: ده وجه جديد فعلا. الأخبار شنو يا صمويل؟ إن شاء الله طيب.
2: تمام يا أخي، مبسوط.
1: مبسوط يعني. عرف الناس عن نفسك وعن
2: ثاني كل مرة
1: ما أحس قلنا له أنت وجه جديد.
2: طيب أنا الوجه الجديد صمويل. بس
1: بس صمويل خلاص.
2: تاني بقول شنو؟
1: زول دكتور يا جماعة. حيدي ما تنساني هاي. فطبعا يا جماعة يعني زي ما احنا متعودين كده كده، ده لازم يعني شنو نسمع آراءكم، ده كده كده دي ما حنكون بنقول لكم يا جماعة ديرنا نسمع رأيكم وديرنا نشوفكم تكتبوا ليه، لا لا، دي حاجة باي ديفولت كده، انت حتكون قاعد معانا هنا، ده ما ينفع تكون قاعد وما تدينا رأيك، وما ينفع تكون قاعد وما بتشاركنا وما بتكون بتتكلم معانا وتتونس معانا والكلام ده. المهم فقالينا موضوعنا حلو حلو حلو حلو شديد، لكن طبعا زي ما احنا متعودين لازم نعمل حاجة قبل ما نبتدي الموضوع، فألولا هي إنه لازم نسأل من أحوالكم، وتعرفوا كمان أحوالنا وإسبوعنا كان ماشي كيف، فورونا إسبوعكم كان عامل كيف ودنياتكم كان ماشي كيف وكده، وإحنا برضو حنكون بنوريكم بإسبوعنا ودنياتنا كان ماشي كيف. إسبوعك كان ماشي كيف يا صمويل؟
2: ضابط،
1: كان ضابط شيء
2: الأسبوع ده، يعني
1: حلو شديد،
2: حاجة ظريفة جدا، يعني في حاجات ضابطة كده حصلت ومهم، يعني كان جميل جميل شديد يعني.
1: يا سلام. يعني الحياة الضابطة دي حاجات وقتية ولا حاجات مكملة ولا حاجات
2: مكملة كيف؟ شوية. أيوة. يعني في دراسة وفي حاجات كده مهم، حاجات ظريفة يعني.
1: لا لا، مبروك مبروك مبروك يا أخي.
2: بقيت طالب بعد عمر
1: بعد الزمن ده كله.
2: الزمن ده كله
1: بعد. لكن إحساسي إنك أنت طالب بعد الزمن ده كله كيف؟
2: صدقيني ظريف يعني، في حاجات يعني هو عموما لأنه مفروض أكون بقرأ كثير، فبعدت لي فترة، فالقراية من جديد دي حاجة ظريفة، إحساس جميل يعني.
1: أوكي. ما فيها صعوبة شوية؟
2: يعني فيها الإحساس بتاع إنك تكون عندك ديدلاين ويكون عندك معرف حاجات مفروض تسلمها وشنو كلام زي ده، شوية متعب، لكن يعني خلاص يعني يعني وإحساس ذاته جميل يعني، إنه رجعت طالب تاني واشتكت لي زمن الجامعة والحاجات دي، حاجة ظابطة.
1: لا لا ظريف. أنا بصراحة أسبوعي كان كيف، هو الأمانة ما متذكر شيء، بس يعني أسبوعي كان كويس يعني يعتبر. من الاثنين الفات للاثنين الليلة يعني كان ظريف. هو الأسبوع الفات كان أهدى شوية, بس الأسبوع ده ما حيكون هادي غالبا يعني.
2: من الليلة
1: من الليلة هو الأسبوع ده ما هادي يعني. في حياة كثيرة الزول مفروض يعملها, وحياة كثيرة مفروض الزول بنجيزها يعني. فبس فيعني لكن يعني نشكر ربنا يعني, ما هو لازم يكون في راحة عشان بعد كده يكون في تعب شوية عشان بعد كده يكون في راحة.
2: لكن دي حاجة كويسة كذا يعني. لو كان الأسبوع الفات هادي
1: أسبوع الضغط
2: ده تخش الضغط كده وانت مبسوط يعني.
1: بالضبط كده. فالمهم يعني لكن طبعا يا جماعة يعني احنا قلنا لكم أخبارنا عشان برضو تتشجعوا وتقولوا أخباركم, عشان ما تحسوا نفسكم ان انتوا براكم الحتكونوا بتقولوا أخباركم وكده. فمنتظرينكم. أوكي, أخونا وليد محمد بيقول صباح الورد للأشخاص الذين يتركون لنا وردة على أبواب قلوبنا بكلمة بهمسة بلمسة ببسمة. صباح الورد للقلوب الرائعة التي تدفعنا للتفاؤل دائما. صباح السعادة والياسمين لمن تسعدنا كلماتهم وتدخل القلب فتريح النفس وتملأ الروح نقاء وبهجة. صباح الفل لأصحاب القلوب الجميلة والنوايا الطيبة. صباحكم معطر بعطر الورد. صباح حب وسعادة لأحبابي الغالين. صباح السعادة لمن يعزفون لحن الحياة فنسمعهم بقلوبنا. صباح الورد لمن يلمسون وتر القلب ونضه. صباح القلوب الطيبة. تاني صباح الخير والسعادة. صباح الورد. شكرا كثير يا وليد يا أخي, وصباح النور عليك صراحة يعني. ده صباح مشرق شديد.
2: لا صباح ظابط شديد يعني.
1: صباح حلو شديد.
2: سلام.
1: لكن بجد يا أخي thank you يا أخي, شكرا كثير للكلام الجميل ده. وطبعا يا وليد كده كده يعني زولنا شديد يعني, ما محتاج لوصية, بس تكمل معنا حلقة للنهاية عشان حنكون عاوزين نسمع رأيك في موضوع الحلقة. والناس الحاليين معانا يا جماعة صبحوا لينا, ورونا أخباركم, اكتبوا لينا أي حاجة, اتفاعلوا معانا. وكمان برضو بنسلم على ناس الساتلايت طبعا في الرقم الحس حاليا ظاهر قدامكم في الشاشة ده يا جماعة. حاليا أمسك تلفونك كده ورسل لنا طوالي كده في الرقم الظاهر قدامكم وتواصلوا معانا. ولو كمان منزل الفيسبوك كده في تلفونك ممكن تخش تكتب لنا كومنت يعني, وتكمل تحضرنا عادي من الساتلايت. الأسرة كلها يعني تحضرنا, أو لو أنتوا الأسرة مع بعض بتحضروا أو كده. وكمان برضو بنسلم على الناس اللي ممكن يكونوا بيسمعونا حاليا من الابليكيشن, برضو بنسلم عليكم وبنقول لكم صباح الخير. وللناس اللي برضو ماشيين في الطريق, ماشيين في ناس طبعا بيكونوا ما قادرين يكتبوا لنا, طبعا بيكونوا ماشيين لأشغالهم حاليا في الشغل, بس بيسمعونا بالسماعات يعني. صدقوني يا جماعه يعني كده كده احنا مبسوطين بكم يعني كده كده, لكن لو في طريقه تكتب لنا بيكون حلو شديد. طيب يا صمويل, الحلقه الليله عادي عنوانها بالواضح كده, انت دار تكون زول ولا دار تبقى ولا دار الناس تشوفك زول؟
2: تشوفك زول. ايوه.
1: فطبعا يعني الاسم ده هو تحسه يعني الجمله تحسها عاديه, لكن يعني اول ما انت سمعتها احساسك او انطباعك كان شنو من الجمله دي يعني اول ما قريتها كده في الرسالة اللي رسلتها لك؟
2: صدقيني جملة يعني حقيقية صراحة. أول حاجة الناس يعني بتعاني من الحاجة دي كتير, أو كلنا بنعاني من الحاجة دي. حتى إنه التوقعات بتاعتك أو بتاعت الناس اللي حوالينك زايد الحاجة اللي انت راسمها لروحك, والحاجة اللي راسمينها لك الناس, والمتطلبات بتاعت المجتمع أصلا, والمتطلبات بتاعت جيلك اللي انت عايش فيه, والناس اللي حوالينك اصحابك كده. ف موضوع يعني زي ما قبل بقول لك مشربك يعني
1: صراحه لانه كمان المتطلبات من كذا جانب, فبتحس انه طيب يعني ديل ولا ديل ولا ديل, لانه مثلا ممكن تلقى كلام كمان متضارب, فانت مع ديل ومع ديل. طيب يعني ها انا حاسه مع اهلي ديل كلامهم حاجه وديل كلامهم حاجه, اصحابي مثلا ناس الشغل برضو كلامهم حاجة, ناس من ودلك. فهي للأمانة فعلا حاجة متضاربة جدا.

0: على الأقل غلط يعني. ما في زول ما بيهمه رأي الناس, ما في زول ما عايز يلقى تقدير من الناس, وما في زول نفسه إنه على الأقل ولو لدرجة بسيطة يكون على الأقل الناس القراب منه يكونوا راضين بالحاجة اللي هو وصل لها. فعموما رأي الناس مهم, لكن السؤال أنا بشوفه يعني أهميته دي بشوفها من ياتو ناحية, من ناحية إنه أنا عايز الناس دي بس يعني يحسوا بأنه أنا عملت حاجة أو أشركهم بالحاجة اللي أنا بعملها, ولا أنا عايش حياتي كلها بس عشان أرضي الناس, عايش حياتي إنه أنا بس دار أشوف الليلة إنجي عايزة مني شنو, بعد شوية أشوف فلان دارك عايز مني شنو. فأي زول حسب متطلباته اللي عايزة مني أنا أكون بلبيها, وناسي أنا نفسي وناسي الطموحات بتاعتي أو الحاجة اللي أنا عايز أعملها.
1: هي للأمانة هذه البحيثة المعضلة فعلا, إنك أنت بتكون تايه
0: بالضبط,
1: بتكون تايه في النص, لأنه مثلا أنت طيب ما أنت حاسس حاليا مثلا زوج شغال مثلا مع ناس أو تعايش مثلا مع ناس, فأنت في حياة كثيرة ممكن تكون مشتركة بيناتكم, يعني في حياة مشتركة يعني مع ناس بيتكم, أنت عندكم حياة مشتركة يعني ما بس مجرد إنه ده الناس بيتكم وده أبوك وده أمك وده أخوك وده أختك, وما بس مجرد ده, لكن في حياة مشتركة مبدئيا أنتوا قاعدين في بيت واحد مبدئيا كده, فمتطلبات البيت ده مشتركة بيناتكم, الزمن مشترك بيناتكم, المناسبات مشتركة بيناتكم, الأهل حي مشتركة أكيد طبعا يعني حياة كثيرة هي مشتركة بيناتكم. ففعل زول بيأثر على زول, شكل زول بيأثر على أخو تاني, الحياة دي كلها بتأثر على بعض. يعني مثلا لو أنا صاحبتي أو أختي أو أخوي أو كده بشكل معين, حتى لو أنا ما بالشكل ده, الحياة دي بصورة ما حتكون عندها انعكاس علي أنا برضو. فبس فهي للأسف هي فريمات كده الناس بتخطها, فأنت بتبقى إنك أنت ما بس حياتك هي فيها الفريم, بس حتى الناس اللي حوالينك يعني لازم يكونوا بشكل معين وبفريم معين عشان أنت ذاتك تكون الزول الفلاني اللي أنت عاوز تبقاه للناس يعني. فبحس إنه هي معضلة بجد يعني, هي معضلة حقيقية يعني, لأنك أنت على قدر ما أنك أنت ممكن تتحكم في حياتك, لكن في حياة الناس اللي حوالينك ما حتكون بتعرف تتحكم فيها, فأكيد ما حتعرف تجبر زول إنه هو يكون بشكل معين عشان أنت ذاتك يكون شكلك الشكل الفلاني يعني.
0: ودي المشكلة يعني, يعني أكيد هو برضو داخلة فيها طموحاتي وداخلة فيها الحاجة الصورة اللي أنا راسمها لنفسي, فلما أنا أكون راسم صورة معينة لنفسي ويمكن ما قادر أحققها, أو مثلا يعني حققتها بصورة بسيطة جزئية, فده بيخليني أنه تلغيا أنا الناس اللي حوليني دار أخليهم بأي طريقة هما برضو حياتهم تكون ماشية بنفس الطريقة اللي أنا وصلت لها.
1: صح,
0: فهمتي؟ فلما مثلا أنا لو فرضنا إنه أنا أبو زول يعني تخيلت أنا أبو زول, المهم
1: إن شاء الله طبعا لكن موضوع غريب
0: غريب جدا. فالمهم قمت جيت أنا مثلا كدكتور في حاجات معينة كنت داير أعملها, ولكن ما لحقت أعملها وأنا ما طرزان يعني ما حقدر أعمل حاجات بسيطة. فالمهم فبيجي عندي طموحات معينة ما وصلت لها, فبجي لما يجي ولدي مثلا لو ربنا يعني قدر انه هو بقى دكتور برضو, بجي اقوم ارسم له الحاجة دي, الحاجة اللي انا زمان ما عرفت اخططها, بفهم انه انا عارف الحاجة دي بتمشي كيف, وانا مشيت في السكة دي قبل كده فانا دايرك تمشي كده. فاي حاجة هو يحاول يطلع من هنا انا بحاول اضغط انه يرجع. فالحاجة دي مرات بتجي تلغائية الناس كتر, ومن غير ما تشعر تلقى نفسك انه ما بس الناس راسمة لك, لكن انت كمان مرات بترسم للناس حاجات, مرات بتضغط على الناس انه يعملوا حاجة ما عشان ده الكويس لهم, لكن عشان ده اللي انت شايفه بس يعني.
1: بتعرف كمان الزول مرات بيكون عايش في لوت يعني, المثل اللي انت قلته ده حلو شديد بتاع انه مثلا مرات ابوي ما كمل حاجة معينة ودايرة إنه هي تكمل فيني أنا مثلاً أو كده, أو أمي وكده. فمرات يعني احنا بنكون

0: حاسين كأولاد يعني يعني كأبناء طيب نسميها كده إنه ده حق أبوي، ده حق من حقوقه يعني، أو ده حق من حقوق أمي، فبنعيش في اللود ده. ومرات إحنا ما فاهمين ليه أنا عايش في لود أصلاً، لأنه أنا خاتي يعني في حاجة كده الفكرة دي بيلت إن جواي إنه الحاجة دي حق من حقوق أهلي.
1: بالضبط.
0: فأنا ما ينفع أصلاً أكون بفكر بأي شكل من الأشكال إنه أخالف ده. عرفتها؟ فللأسف إحنا مرات ممكن أكون تربينا التربية دي أصلاً، يعني التربية بتاعت إنه بيقولوا لي أهلي كله لازم يحصل ويكون بيتعامل بالحرف، ولو أنا ما عملت كده ده زي كأنه أنا شلت حق من حقوقهم،
1: ابن عاق أنا.
0: أنا ابن عاق بالضبط كده. فبس فهي دي بتبقى هنا، ده في معضلة كبيرة، وهي للأمانة دي من أكبر المشكلات. يعني دائما الجملة المتعارف عليها إنه أي زوج أنت ممكن تكون بتختاره، لكن أهلك ما بتختارهم.
1: بالضبط.
0: يعني أهلك ده الحاجة موجودين عندك وما بتعوضوا، يعني ما ممكن مثلا تقول يا أخي أنا ممكن تكون أمي حاجة تانية يعني غير أمي دي.
1: يعني أم تانية.
0: يعني ما بتبقى. يعني ما مهما يكون الدم ده ما هو الدم، يعني دي ما حاجة بتتغير، ممكن معنويا ممكن نفسيا الحياة زي كده دي بتحصل طبعا، بس بنتكلم عن إنه من الناحية الأساسية يعني اللي هي الأم يعني اللي ولدتني دي ما في منها اثنين ثلاثة، ما كذا نفر الدنيا يعني
1: دي أحياء يعني.
0: فدي حاجة ما بتتغير، ودي حاجة أنا ما بختارها، بس ممكن أختار أصحابي، ممكن أختار فديل يعني إنه أنا اخترت أصحابي، فممكن مثلا لو حاجة ما نفعت معي يعني ما بقول ما بنتنازل عن الأصحاب كذا كذا، يعني بحب مقولة صاحبك على عيب وذاته، لكن يعني في النهاية أنا عندي المقدرة أكبر إنه أقول لا لحاجات كثيرة.
1: أيوه.
0: بس بتكون صعبة بجاي، صعبة عند الأهل، فلأنه الموضوع بيكون يعني ما أنا برضو ما حقدر أستغنى عنك، وإحنا عايشين مع بعض. صح. إحنا وشنا في وش بعض، إنت ما بتسمع كلامي، بتبقى في ضغطة، فكذا كذا لازم أطيعهم، ففي حاجات كثيرة شديد بتتطلب إنه أنا يعني أعملها لأهلي.
1: بعدين زول ده شايف كل كل البروسيس اللي أنت ماشي فيها، وشايف حتى كده. حيكون شايف معاك النتيجة، يعني هو مثلا ما زميل في الدراسة مثلا، وعندك في زميلك مثلا خلاص شايفك في الجامعة مثلا، وخلاص موضوع انتهى، بعد 10 سنين 15 سنة ممكن ما تلاقوا تاني. لكن مثلا ما زي ناس البيت، ده حيكون قاعد معاك كده شايفك وانت كده. طالب وانت يعني حلمك اللي انت راسمه ده، اللي انت مثلا فلنفرض انه انا ركبت راس قلت لا انا ما داير اي حاجة، وانا داير الحاجة اللي انا بس دايرة لنفسي.
0: بالضبط كده.
1: ففي مرات بيكون في مخاوف بتاعت انه طيب ها لو انا فشلت، لو انا ما عرفت احقق الحاجة دي بالصورة اللي انا قلتها، فنظرة الناس لي دي حتكون انه ايوة ها ما هقول لك
0: ما هقول لك ما تعمل كده،
1: ما هسي لو كان سمعت كلامنا ما كان حصل كده.
0: صح.
1: لكن طبعا المشكلة هي بتاعت انه وانا قاعد احب الجملة دي شديد، بتاعت انه نحنا بنحب مصالح بعض، بنحب الحاجة الكويسة لبعض، لكن ما بنعرف مصالح بعض. يعني أنا بتهمني مصلحتك، لكن ما بعرف مصلحتك وين
0: هي شنو بالضبط.
1: أنت ممكن تكوني عارفة الحاجة دي أحسن مني، وممكن تكوني ما عارفة، دي حاجة عادية. يعني إنه أنا مرات كتير مضطر إنه أجرب كذا حاجة عشان أعرف شنو الحاجة اللي ممكن تنفع معي، حتى لو بالزبط. كانت دي دراسة شغل عادي. صح. طبيعي في ناس بترجع تقرأ جامعة من أول وجديد،
0: دي حقيقة.
1: أنا قروا معاي ناس في الجامعة قروا مجالات تانية ورجعوا قروا طب تاني، ف اتسكي يعني عادي، الموضوع ما بالخطورة دي،
0: ما خطير نهائي بجد. وكمان ناس البيت يعني في حتة كده ده اللي هي أنه مثلا لأنه ده جزء من اللود اللي ممكن يكون بيتشكل، يعني أنه مثلا الوالد أو الوالدة، أنت شايف أنه والدك ووالدتك مثلا عملوا سمعة وسط الناس،
1: بالضبط،
0: عملوا اسم، ف يعني وانت بتفتخر بده، يعني انت مبسوط انه يا اخي اهلك عملوا اسم وعندهم الاسم الفلاني يعني وكذا، فبتبقى انك انت يا اخي بتحس انه دي مسؤوليتك برضه، انه يا اخي انا حاسس اهالي ده السنين دي كلها عملوا اسم وعملوا شنو بتاع، انا ممكن مثلا بحركه بتصرف بشنو الشغله دي كلها تتدمر مثلا، واخرب كل حاجه. فبتبقى برضو انه عشان بجد فعلا فكرة انه انت حياتك دي مشتركة مع ناس تانية, حياتك دي ما انت براك العايشة, فهنا بتبقى هنا دي المعضلة الأساسية. فبتبقى مواجهة رأي الناس مواجهة بتحس انه هي بجد مواجهة صعبة شديد. لكن دارين نخد أساسيات, يعني دارين نحاول في الحلقة دي بقدر المستطاع انه نخد
1: أساسيات. أنا بحب الأساسيات.
0: دارين نخد أساسيات, الاحتياج في شنو وعدم الاحتياج في شنو. لأنه بجد احنا مرات مثلا أنا بكون يعني في الصغيرة وفي الكبيرة, في الفارغة وفي المليانة, احنا أنا ده رأي الناس في الموضوع فاهم, وده الناس منه أصلا لأنه محتاج لرأيهم. ففي أساسيات كده احنا محتاجين نخدها يعني. فأول حاجة كده نبتدي بأنه الناس اللي أنا بجد محتاج أنه أنا أكون باخد رأيهم, ورأيهم مهم وضروري, يعني حاجة لابد منها أنه هي تكون معي. فمحتاجين نتكلم في حتة دي شوية.
1: صدقيني أنا حكاية رأي الناس دي مش ما قاعد تهمني, لكن بحس أنه لازم ضروري جدا أنك تأخذ رأي الناس, ضروري أنك تشاور. لكن في النهاية لازم في, في, في القرار الأخير ده تكون أنت ماخده ومتأكد أنه ده قرارك. يعني ما تقول يعني حتى لو أنا جيت شاورت أيزول وقال لي مثلا حاجة وأنا جيت عملت الحاجة اللي هو قال لي, أنا ما حاجة أقول ده رأي فلان أو ده قرار فلان, ده قراري أنا, أنا اللي اخترت أنه أعمل الحاجة اللي هو قال لي
0: وأنا عملتها بيدي
1: بالضبط كده. عشان لما تحصل أي حاجة ما أجي ألومه وأقول لي يا أخي أنت أصلا لو ما كان سمعت كلامك ما كان حصل لي كده, أو العكس إذا أنا نجحت ولا كده ما أكون مثلا ما قادر أستمتع بنجاحي
0: عشان ده قرار زول تاني.
1: ده قرار زول تاني. فعموما لازم الناس طبعا القريبين لك سواء كان الأهل الأصحاب القراب شديد الحاجات دي طبيعي انه بتشارك معهم بتقول حاجات, لكن في النهاية انت القرار يعني لازم يرجع عليك, يعني ما في اثنين ثلاثة في دي, يعني حتى وإن كان هم عندهم التأثير في كل حاجة, طريقة اتخاذ قرارك مثلا مرات ممكن انت الحاجة بعد ما تشاور بعد ما تتكلم تكون شايفها بمنظور تاني مختلف. فده فعلا بيلعب دور كبير شديد. لكن اكون متأكد تماما انه لما اتخذ قرار معين ده حقي انا.
0: ودي نقطة على فكرة مهمة شديد, لانه يعني انا واحدة من الناس ممكن اكون برضو في الحتة دي, يعني لانه تعرف طبيعة التربية اللي احنا تربيناها تربية بتاعت زول تاني ياخد لي قرار, دي نوع التربية اللي احنا تربيناها يعني في جوانب كثيرة, انه يا زول ما تعمل كده بس خلاص ما تعمل حاجة دي, يا زول ما تمشي, يا زول بس خليك قاعد مثلا, يا زول ما عارف لك شنو اعمل كده, يعني دي طبيعة التربية اللي احنا اصلا قمنا عليها. ما تناقشني كثير, ما نتكلم كثير في الموضوع ده, هو الموضوع ده المعروف اصلا هو كده فاهم. فده نوع التربية اللي زول يتربى عليها. فدايما الزول قايم بفكرة انه يا اخي يعني بقدر المستطاع لو القرار ما حاخده أنا بيكون كويس. يعني فكرة إن أنا ما أخذ القرار دي حاجة مريحة شديد, يعني لأنه في النهاية ما أنا حتلم, وبعدين أنا بقدر ألوم يعني
1: بالضبط كده. وأنا على الأقل بيني وبين نفسي يعني أنا حتى ببرر الحاجات اللي أنا عملتها لنفسي كده, لأنه ما خلاص ده قرار ناس فلان أو قرار أهلي أو قرار المجتمع أو كده, ما مفروض يحصل الكلام ده.
0: بالضبط كده, يعني بيننا وبين نفسنا وقدام الناس, يعني حتى لو ما قدام الشخص ذات نفسه, لكن بصورة ما حكون مع زول تاني حتى لو زول ما بيعرفه أصلا, ما بيعرف زول ده, بس المهم اللهم أنا قادر أطلع اللومة دي أنا قادر أطلعها. يعني مثلا ممكن أتكلم مع بجيراننا عن واحدة معاي في الشغل, هي ما شافت زول معاي في الشغل دي, بس المهم الزول معاي في الشغل دي عملت القرار فلاني, فأنا حمش أتكلم مع بجيراننا عشان المهم أطلع اللومة دي فاهم, عشان اكون بظهر في قدام زول بشكل ما انه انا زول كويس,
1: ما عندي ذنب,
0: انا ما عندي ذنب. فانا ان شاء الله كان زول واحد بس المهم ظهرت قدام زول انا ما عندي ذنب. فللاسف الشديد يعني احنا قمنا بالتربيه دي, ودي اثرت بصوره كبيره جدا, يعني نحن بنخاف ناخد قرار, بنخاف نستمتع بالنجاح, وبنخاف نتحمل المسؤولية. فالحاجة دي خلقت نوع من إنه يا أخي كده أنت كده أنت عامل حاجة في راسك دي وبعدين نشوف مثلاً بعدين نشوف دي ما عمرنا ما حصل مرة يعني أو نادراً ما نقول إنه يا أخي يا زول كده أنت عامل حاجة دي وتوكل وزي ما تجي وأنا معاك
1: بالضبط
0: يعني نادر ما نحن نقول كذا فاهمني
1: أيوة ومالونا خريبة وبعدين نصلحها تاني
0: أيوة وبعدين نصلحها تاني لا دي ما بنقولها صغير عديل إنه يا أخي يا زول ده مش قرارك يا زول كده عمله ونشوف بس عمله ونشوف
1: نشوف دي مرات بتكون مخيفة
0: يلا. مخيفة شديد يلا فاهم وبدأ بتطلع من الأهل بالذات يعني يا زول ده مش ده هو كلامك كده يا هو ده تقرأ الكلام ده ما عرفت تمشي تشتغل الشغل فلان يا زول أمشي كده نشوف بس يلا نشوف دي مرعبة فانت بتحس انك انت حوالين الناس مثلا انت محتاج تاخد رايهم انت ماشي اصلا تاخد رايهم وما مطمن حاسس نفسك ما مطمن شديد فالحاجه دي بتفقدنا فكره انه انا برضو عندي حقوق وانا بمشي باخد حتى راي الناس فدي برضو جزء من الاساسيات اللي احنا محتاجين نكون بنخدها يعني انه انا ذاتي حقوقي شنو أنا بلقاها لما أنا أمشي أخذ رأي زول تاني فهمتني؟
1: دي حاجة حلوة طيب أول حاجة زي ما قلت قبل إنه القرار اللي أنا بطلع به في النهاية ده حقي أنا بغض النظر أنت أديتني شنو ولا شرتني بشنو يعني ممكن نعتبرك شريك في النجاح لكن ما حلومك في الخسارة يعني أكيد فمن حقي برضو إنه أنا لما أخذ القرار ده إنه القرار ده يحترم تماما وبعد ذاك زي ما قلت يعني حتى لو أنا شايف إنه الزول سألني ده مثلا أنا شايف إنه قراره ده ما أسلم حاجة خلاص انا اوكي طيب اذا انا قادر انه اكون معك مهما كانت النتائج انا هقول لك انا معك اذا ما قادر اقول لك تمام يعني لكن ما في الحته بتاعت انه يا اخي بس اتذكر انه انا قلت لك اعمل كده وانت ما داير ما خلاص انا زول جا شارني في حاجه من حقه علي انه انا اديه المشوره ومن حقه من حقه برضه
0: يختار
1: يعني انه يعمل بها ولا ما يعمل بها فضحك ما في تنازل اعتقد بتاع انه انا ما اعمل بالحاجه اللي اختاروا لي الناس او اللي ساعدوني انه اغرر فيها تاني ما اعرف ممكن يكون شنو لكن دي اهم حاجه بالنسبه لي
0: وكمان يعني كذا يعني ممكن مثلا انت ما تلقى راحه لانه مثلا في ناس كتار او ما تحس بالامان شديد في الدوائر الضيقه بتاعتك لانه مثلا انت متعود تسمع من نفس الناس ديل تسمع منهم مثلا صوتي يا اخي انا مش قلت لك عارف لك شنو ممكن تسمع الحاجه دي كتير لكن مهم انه يعني نستوعب فكره انه يا اخي انا ما بقدر اتحكم في الناس بدوني رايهم رده فعلهم شنو قصاد الحياة فشلي أو نجاحي ما بعرف ردة فعل ممكن تكون عاملة كيف بس المهم زي ما أنت قلت إنه أنا عارف إنه ده أنا قررت الحياة دي فبغض النظر عن النجاح أو الخسارة بغض النظر عن الرياكشن بتاعهم هو شنو بس هي دي حياتي أنا فأنا بتحمل مسؤوليتها وكذا لكن أنا بقدر أتحكم في إنه أنا ممكن أكون شنو للناس يعني دي الحاجة اللي بتعرف تتحكم فيها يعني لو زوجي أخذ مشورتك ما حد عارف تقول يعني تيت بعدين تلومه ولا حد عارف بعدين تيجي تقول له يا اخي يا زول الحلاوه نتقاسم سوا ما حد عارف تقول حاجه كده يعني انت في النهايه زول ده جاك لكن انت ممكن شنو تتحكم في النقطه دي بس ما حد عارف تتحكم في نقطه ناس تانية فبتجي هنا الحته اللي هي بتاعت انه في النقطه دي بالذات راي الناس هنا يلا ما مهم يعني اخذ مشوره ناس يعني انا دي بحس انه يا اخي مشوره الناس ما كويسه ما كعبه اخذ مشورة الناس يعني اشوف هنا وشوف هنا وشوف هنا ما ما ما قصه بس اكيد ناس طبعا متثق فيهم ما اي زول فحلو انك انت تكون بتاخذ مشورة الناس لكن في حتات كده مثلا اللي هي بعد كده ردت فعل الشخص دي هنا في حته دي انت محتاج تعمل حدود فبتبقى انه رسم الحدود في حتات معينه وفي حتات تانية ممكن تفتح الحدود شويه فبس لانه الحياه دي تاثيرها كبير شديد
1: جدا
0: يعني بجد تاثير انه انت مثلا الزول انت يعني بصوره ما أدرأيه فيك انت شخصيا في حياتك في حياه بتعملها فبعدين ردة فعله لما يشوف حاجه معينه انت ذاتك مرات بتكون منتظر اصلا يعني للاسف الشديد يعني.
1: وبرضه بيرجعني لحته ثانيه انه انا برضه من حقي انه اختار شنو انا عايز اشارك فيه الناس وشنو ما عايز اشارك فيه الناس. يعني بالطرف الثاني برضه من حقه انه هو يعني او مفترض يعني انه يكون بيحترم الحاجه دي. اللي هو خلاص انا اخترت انه انا الحاجه دي معلش مال النقاش انا هعمل الحاجه دي فتمام. هي الحياه دي يلا هي في جانب ايجابي وسلبي في الموضوع ده في نفس الوقت. انه نحن مجتمعنا اصلا يعني مجتمع متكامل نوعا ما يعني اللي هو الحاجات الناس قريبين شديد لبعض عموما
0: وعاطفيين على فكره بجد. احنا عاطفيين أيوه. شديد
1: فيلا ده دخلك انه الناس كلها بتمشي في اتجاه واحد او يعني في تشاور في مشاركه في حاجات كثير شديد. ف دي حاجه ايجابيه كويسه حلوه جدا انه يعني على الاقل احنا ما معرضين لل الضغط الشديد داك بتاع انه انا مضغوط ولازم اخذ قرار شديد سريع في مثلا في حقر شنو هشتغل شنو هعمل شنو هسافر وين هقعد براي هسكن مع ناس هعمل فالحياة دي كلها صح. انت ما عندك الضغط الشديد داك بتاع انه انا لازم اخذ القرارات دي براي في ناس حوالينك بيشاركوك في ناس جربوا حاجات فبيقدروا ينفعوك بنصايح فدي حاجة ايجابية. مرات بتبقى سلبية اللي هو شنو لما يبقى الموضوع انه لا احنا الصح واللي بنديك ليه ده مفروض انت تعمله او حتى ممكن بعد ما تعمل الحاجة يبقى ده الكريدت يعني او التقدير واللي هنا كله يرجع علينا احنا لانه احنا اللي اخترنا
0: الحاجة دي احنا قلنا لك كده
1: بالضبط. ف يعني ده سلاح ذو حدين شديد يعني عندنا.
0: وكمان يعني من ضمن الحاجات اللي احنا عندنا لها في نفس النقطة دي انه يعني الزول مثلا الزول بذات الناس الكبار يعني لما يشوفوك انت زول صغير يعني شافوك انت صغير وكبرت قدامهم وكده فخلاص بتلقائيا بيحسوا نفسهم انه هما زي اهلك كده وزي انه يا اخي انت ولدنا وشنو ربيناك وكلام زي كده مع انه هو الزول ده بس شافك ساعه انت بس كاتب قدامه يعني كده التربية خلاص. فالمهم يعني الموضوع بيكون صعب للأمانة لانه بجد كل الناس بتكون شايفاك كده فبس فخلاص مثلا في قرار يا هو سفر مثلا او في فكره سفر في فكره مثلا يعني كده خليك طيب سفر ده مع حاجه كبيره اي زول قاعد يدري في المواضيع زي كده. لكن مثلا ابسط حاجه يا اخي انت مثلا زول بتطبع في السوشيال ميديا مثلا يا خليك من السوشيال ميديا ذاته. انت زول شغال حاجه الفلانيه تمام الشغل الفلاني ده يعني سمعنا يا اخي قالوا انت مثلا بقيت مع فليك مثلا مسؤول الليدر مثلا بتاع أيوة. شنو كده وبتاع هنا يا اخي تعرف عندي واحد صاحبي اسمه فليك معتصم شنو كده
1: يلا
0: خلاص يلا طبعا صاحبي ده كان شغال في شركه كده مثلا وكان هو في نفس البوزيشن بتاعك ده يلا تعرف زول ده عمل شنو زول ده عمل كده وكده وكده وكده وكده فطبعا ده كده ده يعني زول ده كان ما شاء الله كان ناجح شديد طبعا وكان يعني مشهود له وما شاء الله تعرف زول ده في النهايه هو ذاته بقى المدير بيجي المدير عديل وبتاع واسس شركه تانية
1: وعارف ايه بعد كده
0: فوق شديد انت فاهم فانت بتحس نفسك انك انت صغير شديد
1: انت اصلا ما عملت حاجه
0: انا ما وصلت جاي... هنا
1: انا جايك عشان ننبسط مع بعض ان انا وصلت للانجاز
0: فبس ويعني انت درت بس اقول له يا اخي يعني شكرا يا اخي يا خالو يا عمو يا اي حاجه مهم فبس يلا انت عارف يلا عامل كده يلا تسوي كده مثلا وافعل وهكذا فمرات فعلا في ناس بجد بتجي وبتفرض رايها باختيارك او بدون اختيارك فبتلقى انك انت تعرضت لك كثير من الاراء يعني يا جماعه كده دقيقه يا اخوانا مش الناس كلها اتفتحت كده فجاه الناس كلها بس انا ما خلاص الحاجه دي ظهرت او حاجه دي بانت او الناس دي عرفت مثلا انه انا بعمل حاجه فلانيه طوالي جو بتاع والكلام ده فبتلقى انك انت تعرضت لكم هائل من الاراء فانت خلاص بقيت
1: عارفه زي الزول اللي بيعمل حادث فجأة يعني مثلا انت ماشي في الشارع ودقشك موتر مثلا فجأة بتلقى فيه زي 30-40 نفر حوالينك وارفع يدك وانت كويس اروح المستشفى وبتاع الموتر يعني نقاش كده وهنا يا اخوانا وكذا انا ما فاهم اصلا
0: الحظ شنو بالضبط كده
1: فدوني فرصه يعني
0: بجد يا لكن يعني كده في نقطه كده حنجيها نقطه حلوه شيء بس نقرا الكومنتات لانه في ناس كثار كتبوا لنا في الطيب العز
1: طيب البسمة
0: الطيب السمة تقريبا
1: طيب الأسمة
0: طيب الأسمة أوكي
1: طيب الأسمة
0: طيب الأسمة عمر بيقول صباح الخير لأجمل أصوات إذاعية شكرا لك كثير جدا جدا يا أخونا الطيب مبسوطين بك ومبسوطين بتفاعلك معانا كده قول لنا رأيك شنو في الكلام أنت سمعته ده يعني حس احنا تكلمنا حبة كده يعني حبة كده كويسة يعني في الموضوع فكده شاركنا برأيك وطبعا متوقعينك انت تكون مستمر معانا لغاية آخر اللايف هبة بتقول صباح الخير دكتور صمويل والجميلة انجي شكرا لك كثير يا هبة يا أخي صباح النور عليك زورتنا شديد ومبسوطين جدا انك انت طبعا معانا كل لايف وطبعا منتظرين رايك انا متاكده انك انت حتكوني كاتبه تحت او حتكتبي المهم ده كده كده يعني فمنتظرين رايك يا هبه في الزنجي الزنجي ده طبعا صاحب سارد الشديد بيقول صباح الخير اكون زول والناس تشوفني زي ما انا راي الناس فيني ما بيغير حقيقتي شكرا كثير يا زنجي يا كلام محترم صراحه كلام محترم شديد شديد في طيب البسمة السما
1: طيب الأسمة
0: الأسمة أوكي ممكن تقرينا
1: العارف عزه كلام الناس ما بيهزه ده مثل يعني
0: يا صراحة هو مثل أي جميل صراحة هنيجي نتكلم فيه يا طيب الأسمة طيب في أحمد بيقول قيمتك بتقدرها أنت لنفسك وليس في عيون الناس شكرا كثير يا أحمد وكذا شاركنا أكتر يعني طيب إحنا كيف مثلا ممكن نكون بنفصل بين قيمتنا الحقيقية وبين رأي الناس وكيف نعرف نوازن بين الحاجة دي من وجهة نظرك كذا شاركنا ممكن حاجة كده نعملها كيف لأنه تلقائيا الزول للأسف مرات كثيرة إحنا بنكون شايفين أصلا قيمتنا بين رأي الناس إنه مثلا زول ده شايفني مثلا ناجح أو بيقول لي يا أخي أنت زول ناجح فتلقائيا حشوف نفسي مثلا ناجح أو زول ده يقول لي يا أخي مثلا أنت في الحتة دي ما أحسن حاجة فتلقائيا ممكن زول يكون بيشوف نفسه إنه هو ما أحسن حاجة في الحياة دي فكده ورينا ممكن التوازن ده يحصل بهذه الصورة في يونسان ممكن تقرأ كومنت
1: يونسان طيب خليك أنت الأصل والسمعة حتجي وراك صباحكم فل
0: يا سلام يا يونسان يا أخي كلام حلو هاي
1: حلو شديد طيب إبراهيم جيريكو قال صباحكم عوافي مستمعي ومستمعات راديو سمر الأعزاء موضوع حلقتكم موضوع شيق وجميل طبعا ده من الموضوع النفسية الضرورية جدا تم طرحها في منصتكم المحترمة
0: يا سلام يا
1: يعني كشخص بتكون عايش في صراع بين إنك عايز تثبت للناس إنك شخص كويس في رأي الآخرين حتى لو الحاجة دي
0: بتعرقلك
1: أيوة وما بتخليك سعيد بس بنحاول بتحاول جاهدا تكون شخص مقبول وده طبعا سلاح ذو حدين لأنه ببساطة من الضروري جدا إنك تكون راضي عن ذاتك ودي طبعا نفسيا مهمة جدا جدا تحياتي
0: صراحة يا إبراهيم كلامك يعني ممتاز شديد ودي فعلا دي هي المعضلة اللي كنا قاعدين نتكلم فيها كده شاركنا طيب يا إبراهيم من وجهة نظرك برضو الأساسيات ممكن تكون عاملة كيف الأساسيات في الموضوع ده اللي هو إنه أنا طيب يعني الأساسي شنو والفرعي شنو والرأي الناس في شنو ورأي الناس ما في شنو فكده شاركنا برضو أكتر في الموضوع ده لأنه دي فعلا دي المعضلة ممكن تكون يعني بتواجهنا كلنا في مارغريت بتقول صباح الخير صباح النور عليك يا مارغريت مبسوطين بك جدا جدا جدا هبة بتقول حلقة الليلة نار بس ناقصة ترنيمتي انت داير تكون زول ولا داير الناس تشوفك زول صباح الخير في نوعين من الناس في الدنيا دي نوع تعبان عشان يبقى زول حقيقي ونوع تعبان عشان الناس تشوفه زول الفرق بينهم واحد بينوم مرتاح والتاني بينوم وهو خايف القناع يقع المحور الأول قالت الزول ده يبقى زول ده زول اللي بيشتغل في الظلمة، صفاته بيتعلم براو، بيغلط وبيتعلم، ما بهمه التصفيق، بهمه النتيجة وعنده هدف. المحور الثاني، الزول الدائر الناس تشوفه زول، ده الزول بتاع الشو والصور. صفاته قال لك بيحب الظهور، بيحتكر الفرص، خايف زول يسبقه، بيشتغل عشان قالوا وسمعوا، ما عنده هدف، ما عنده هدف ذاته. أوكي، خلينا كل الناس نروحنا، أنا داير أبقى زول ولا داير الناس تشوفني زول؟ القرار قرارك والأثر أثرك. منورين أنج وصمويل، محباتي هبة. يا صديقي هبة يا أخي، يا أخي زولة حلوة شيء صديقي يا هبة يا أخي، يعني شكرا كثير. أعتقد أنه الحلقة قفلت
1: علي
0: جد، قفلت الحلقة علي يا هبة، فشكرا كثير يعني للكومنت الجميل ده. منصور بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا منصور. مبسوطين جدا انك انت معانا، وطبعا منتظرين انك تكمل معانا للنهاية وتشاركنا برأيك. في خدو بيت سالمة، ممكن تقرينا الكومنت بتاعه؟
1: طيب، مهما تشاور في غناعة بتكون ملك انت بالقرار. اسماء عبده،
0: أوكي.
1: يعني انت مهما تشاور القرار ده حقك.
0: يا اسماء يا اخي شكرا كثير يا اخي، بتتفقي معانا في الكلام شديد. سارة مكان بتقول صباح الفل والياسمين، صباح النور عليك يا سارة، يعني مبسوطين جدا انك انت معانا وبتشاركينا في الصباح ده. طبعا كده كده منتظرين
1: برضه من الوجوه الجديده
0: صار مكان عنده شيء جديد شيء. ان شاء الله المره الجايه لما تطلع حتكون لاول مره تشوفه. في ساره دفع الله، ممكن تقرا الكومنت بتاع ساره؟
1: طيب، ساره قالت صباح الخير راديو سمل، حلقه انا قلت راديو سمل
0: تقريبا
1: راديو سمر، حلقه اليوم مهمه شديد، موضوع تقيل، داير تكون زول ولا الناس تشوفك زول؟ الفرق كبير شديد بين الاثنين. تكون زول يعني أصلك ثابت من جوا، بتعمل الصح حتى لو ما في زول شايفك. دي نقطة مهمة شديد. كلمتك واحدة وضميرك مرتاح، بتقيف مع الناس في الشدة قبل الفرح، غلطة بتعرف، بتعترف وتتصلح. ده الزول اللي بينوم، اللي بتنوم وانت راضي عن نفسك حتى لو الدنيا كلها ضدك. الناس نمرة اتنين، الناس تشوفك زول، ده الشكل الخارجي، ده الشكل الخارجي بس، لابس كويس، بتكلم كويس، صورك في السوشيال ميديا فل، قدام الناس كريم وطيب، وبراك بيتك خربان، بتعمل الخير عشان يقولوا فلان زول خير. أول ما المصلحة تخلص أو الضوء يطفي كله بيظهر. ممكن الناس تشوفك زول زول شهر سنة، بس ما حتقدري تمثل العمر كله.
0: كلام on point شديد صراحة يا سارة، نتفق معاك جدا جدا جدا، لأنه فعلا يعني دي نقطة حلوة شديد. والحتة دي للأمانة خلتني نفكر أو نسأل سؤال، هل زول بالكامل بيكون زول يعني داير يبقى زول عشان الناس، ولا في زول فعلا، ولا بالكامل هو بس بيتعب على نفسه؟ فدي نقطة حلو إن إحنا نكون بنقفية وبنتكلم فيها.
1: أنا شايف إنه الحاجتين سوا أصلاً، يعني يعني زي ما ثبتنا في بداية الحلقة إنه يعني طبيعي إنه أنت عايز تفرح مع الناس والناس تفرح معك، وده شيء عادي ومن حقك. لأنه مرات بنقع في الحتة دي اللي هو بتاعت إنه لا أنا ما عايز، يعني عجبني تعليق بتاع كان هبة تقريباً اللي هو بتاع الزول بتاع الشو اللي هنا. يعني انا عشان ما الا اكون زول بتاع شو عشان انبسط بالنجاح بتاعي، يعني ادي نفسك الفرصه دي، يعني حتى لو حاجه بسيطه، حتى لو النجاح بسيط، افرح استمتع يعني، وعيش مع الناس اللي حوالينك وكده، غدر الحاجه اللي انت عملتها مهما كانت بسيطه. مرات كثير نحن بنسلب نفسنا الحق ده، انه بكون انا مهما وصلت لانجاز شايف لا عادي، وانا يعني اللي هو انا ما عايز الناس تشوفني انه انا زول متكبر، ما عايز الناس تعرف انه انا مثلا وصلت لانجاز كبير، او انا بقيت زول مهم شديد. لا، ده ما التواضع والحاجات دي ما عندها علاقه بالكلام ده. من حقي برضه انبسط، من حق الناس تنبسط لي انه انا عملت انجاز معين. لانه مثلا زي ما قبل متكلم، احنا ما عايشين برانا، في ناس تعبت فينا وفي ناس استثمرت فينا وفي ناس يعني اجتهدوا عشان احنا نصل للحاجة دي. سواء كان مثلا ناس البيت، اصحابنا، الناس اللي مثلا انت عارفين انك انت عندك امتحانات، فبيجوا ناس البيت يعملوا لك كوبايه قهوه، يظبطوا لك ما عارف فطور، ضابط حاجات زي دي. فالنازل من حقهم علينا انه هم ينبسطوا. ايوه، حتى وان كان القرارات حقتنا، حتى مهما كان يعني لازم برضو ننبسط ونفرح بالحاجه اللي احنا وصلنا لها.
0: وكمان يعني انا بحس انه ده اصلا هو صراع، يعني ده صراع اصلا انت بتمشي فيه طول حياتك.
1: بالضبط،
0: ما حيجي يوم تقريبا انت ما حتواجه الصراع ده او ما حتضعف قصاد الصراع ده يعني. لانه يعني في ناس ممكن تكون فعلا خطت بالكامل فكرها انه يا اخي انا اكون الشخص اللي هو بس عاوز يكون بيشتغل شغل الشو وكده. في زول عديل هو يعني داير ده، هو عاوز ده بالكامل، بس الشخص الثاني عمره ما بيكون بالبرفكشن ده. يعني الشخص الثاني للاسف الشديد حيكون بصارع دائما.
1: بالضبط،
0: دائما حيكون في الحته اللي هي بتاعته، يا اخي طيب انا الحته دي اثرت فيني، يعني انا عملت حاجه كويسه، داير زول ثاني يشوفها معي. ف يعني داير الناس تشوف الحاجه الكويسه انا عملتها دي برضو.
1: أيوه.
0: في حين انك انت شايف انه مثلا ما محتاج شديد انه انت الناس تكون بتشوف في حاجات معينه، ما محتاج شيء الناس تشوفها. أيوه. يعني بس بتكون في جواك يا اخي طيب ما الناس تشوف الحاجه دي. فهي حاجه، هو صراع. هو صراع انت بتكون بتعيش فيه. فونس انك انت بتصارع، دي حاجه كويسه.
1: بالضبط،
0: دي ما حاجه كعبه خالص، دي حاجه كويسه. ودي حاجه اعتقد كلنا بنقع فيها، حته انه مثلا ممكن نضعف قدام راي الناس. بس الاساسي وين؟ انه انا اللي اتمدى مثلا بصارع، هل الصراع ده موديني لانه انا انجرف للجانب اللي هو بتاع انه كل راي بيهمني، اي كل نوع من انواع الاراء هي بالنسبة لي مهمة، ولا يعني بعرف أكون أثناء الصراع ده بعرف أكون بخط حدود، فاهم؟ فهي دي ده الفرق بجد، يعني ده الفرق الحقيقي في الموضوع ده. في روف بيقول سلام كبير لصمويل وإنجي ومبسوطين بالحضور معاكم في الحلقة الجديدة. وبالنسبة لسؤال دار تكون زول ولا الناس تشوفك زول، أنا شايف إنه الأهم تكون زول، ما بس تحاول تظهر للناس بصورة معينة، لأنه نظرة الناس بتتغير، لكن شخصيتك وقيمتك هي اللي بتحدد أنت منو. خليك حقيقي، عامل الناس باحترام، وكون نفس الشخص قدام الناس وفي غيابهم. تحياتي لكم يا صمويل. شكرا لك كثير يا روف يا أخي، كلامك ممتاز. أخونا فضل بيقول شتين بين من يعيش الحياة ليصنع أثرا وبين من يعيش ليصنع انطباعا. السعي لأن يراك الناس زولا ينتهي بك إلى ارتداء أقنعة لا تشبهك لترضي مجتمعا لا يكتفي. أما السعي لأن تكون زول بحق فهو رحلة مصالحة مع الذات، نضج أخلاقي ووعي يجعلك ثابت كالأشجار، جذورك في الأرض بعمق ولا يضرك انجهل الناس مدى امتداده. اوكي، اصلح ما بينك وبين نفسك، يستقيم لك جوهر الوجود، الحب اولا وانسانيه دائما. فضل كتشو. شكرا لك كثير يا
1: فضل.
0: دائما بيقول الجمله دي. شكرا لك كثير يا فضل للكلام الجميل ده، وللكومنت الحلو ده. عجبني شديد انه ما بالضرورة الناس تعرف إنه الجذور بتاعتك دي ممتدة لوين. ما ضروري. وهي فعلا على فكرة هو يعني كان جينا للحق، ما في زول دار يعرف يعني اللي يتمدى أنت جذورك ممتدة.
1: بالضبط،
0: بجد.
1: ما قلت تهم الناس
0: يعني ولا الدرجة دي بجد حقيقة. يعني إلا كان بعد كده شريك حياة بعد كده، ده كلام تاني، لكن بتكلم في العموم ما في زول داري يعرف انه
1: انت الناس بتشوف الحاجه يعني البره دي بس.
0: اي،
1: المعاناه بتاعتك، التعب اللي تعبته في الحاجه اللي انت وصلت لها. ما
0: بالظبط كده،
1: يعني مرات كثيره ما قاعد تهم الناس، ودي حاجه يعني من الحاجات زي ما جبال بيقولوا انه بتفقد الزول القيمه بتاعت الحاجه اللي عملها. الزول في رأيي زول مثلا بيعيش عشان الناس، او بيعيش عشان الحاجه اللي رسمينها له الناس، او هو عايز الناس تشوفه بشكل معين. ده حتى ما حيستمتع، يعني حتى لو حصل له أي إنجاز في الحياة ما حيقدر إنه يكون مستمتع بالحاجة اللي وصل لها، لأنه أنا قدر ما أصل لحاجة حكون مفكر لسه يمكن الناس ما راضي عني، يمكن فلان ما راضي لسه، فلان ضرضة لكن ذاك ما رضى مثلا، فحكون طول العمر عايش في الصراع بتاع إنه زي ما قالوا اتفقوا سارة وهيبة إنه ما بيقدر ينوم حتى بالليل، يعني الوقت كله هو مشغول الناس قاعد تقول شنو عني.
0: دي حقيقة. يعني الحاجة ذكرتني بموقف حصل لي، كان في سنة ثامنة بعد النتيجة طلعت، ما أعرف ما بتذكر كان جبت كم، المهم فبس بعد النتيجة طلعت تقريبا أنا ما كنت ما كانت عايباني أصلا يعني تقريبا حاجة زي كده، المهم وزعلت وشنو بتاع وكلام زي كده. بعد شوية الناس كلهم أغلب الناس يعني شنو مبروك مبروك مبروك مبروك، فقام جاء زول أنا بحبه جدا يعني وبحترمه جدا، المهم قام جاء قاعد كده شرب معانا شاي وشنو بتاعه هناي، لكن يا هنجي قبل أي حاجة ما قال لي ذات ولا سألنا شخصيا أنت جبت كم. فبس طوالي قام قاعد كده، لكن يا هنجي يا أخي للأمانة كنا متوقعين منك أكتر من كده. أنا طبعا أنت لو كذا أنت لو كويس تمام
1: ليه
0: ده حصل قلت له كويس تمام ده حصل، لكن المهم فبس بعد شوية قمت أنا طبعا زعلت، هو ليه يقول لي كلام زي كده أصلا، أنت ليه تقول لي حاجة زي كده. المهم فبس بعد شوية قمت معرف سألت منه، سألت زول فقلت له يا أخي زول ده قال لي كده كده كده كده، قام قال لي على فكرة يا أنجي الناس فعلا كانوا متوقع منك أكتر من كده. أنا طبعا في اللحظة ديك خلاص بقيت حس إنه راسي ده بقى مسخين، فاهم، مسخن مسخن شديد. فبس لكن لما جيت قعدت كده مع نفسي وعينت كده للموضوع، انجي يعني ده مجهودك تمام ودي الحياة انت تعبت فيها بغض النظر عن انه هي النتيجة كانت شنو، بس في النهاية انك انت عموما اجتهدتي وده الأهم، ودي الحياة انا بقيت بتعلمها دايما انه يا انجي ما مهمة النتيجة على قدر ما انه هي كانت الرحلة عاملة كيف
1: بالضبط،
0: لأنه ممكن تكون النتيجة في عندها توقعات كثيرة، في عندها مقاييس كثيرة ومختلفة، وطبعا تقييمات كثيرة أصلا للنجاح نفسه. يعني مثلا أنه النجاح في النتيجة لأنه دي الحياة تعودنا عليها أصلا ودي قمنا عليها، أنه النهاية هي بتقول الحاجة دي آي. في الحقيقة أنه عمر النهاية دي ما هي كانت الحاجة، لأنه هي النهاية دي حاجة أصلا بسيطة تعتبر مقارنة بالزمن الطويل أنت أخذته في الرحلة نفسها
1: بالضبط.
0: فبس فدي لكن الزول بيقعد يعني عشان أصلا توصل لمرحلة زي كده من التفكير دي بتاخد منك مجهود كبير. فبجد يعني حلو إنه ذات الزول بدل ما يكون ما بينوم بالليل عشان الناس رأيها شنو، إنه يكون ما بينوم بالليل يفكر لنفسه هو ذاته ممكن يعمل شنو عموما في الحياة. فضل قال حاجة تاني قال السؤال الحقيقي ليس كيف يراك الناس بل ماذا تبقى منك حين تقلع ألقابك ومظاهرك. إنه تكون زول يعني إنك أن تحمل القيمة في دواخلك في كرم الطبع ونقاء السيرة وصدق التعامل، مظاهر القبول الزائفة تنتهي بانتهاء الموقف، أما المعدن الأصيل فيظل يضيء حتى لو أعتك شنو؟
1: عايتك ولا شنو؟
0: أو حاجة زي كده الظروف. أوكي المظاهر تمنحك إعجابا مؤقتا لكن الجوهر والصدق يمنحانك الطمأنينة والأثر الباقي الذي لا يزول. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو شكرا لك كثير يا فضل يا أخي، والنقطة بتاعتك دي حلوة شديد. في حتة كنا قدرنا نتكلم فيها قبل ما احنا بنقرأ في الكومنتات وكده، إنه طيب أنا حاليا مثلا زول في قدامي خيارات كثيرة بالذات حاليا يعني في الأوبشنز كثيرة شديد بذات الحياة، يعني كده كيف تعيش روتين معين، يعني كده مثلا كيف تكون بتتعامل بصورة فلانية، ثلاثة كلمات ما تقولهم ما بعرف لك شنو، ما تتصرف كده لما تتعرض لموقف فلاني بدي هذه كثيرة بجد لما سوري يقول لك كده عشان انت توقف في حده لازم تقول له الحياة فلانية، لازم انت يكون لغة الجسد بتاع كلام كثير.
1: الحياة دي الحياة دي بالمناسبة بتعيد انتاج نفسها يعني يعني هو نفس الحياة دي زمان كان قاعدة بس كانت في شكل بتاع كتيبات صغيرة كده يعني ما كانت ريلز لكن كان كتيبات كيف تتعلم إنجليزية في 4 أيام كيف تصبح قيادي ناجح في 3 يعني كل ال
0: يا إلهي
1: فحاجة محبطة صراحة
0: محبطة شديد بجد
1: مشكلة الناس بتصدقها وبيبقى ده شكل الحاجة اللي هم دارس والله بجد يعني والسوشيال ميديا وكمية المنتجات اللي فيها والحاجات يعني الزول نفسه ممكن ينتج لك 100-200 فيديو بالحاجة دي بس يثبت لك انه هو فعلا زول ناجح وهو مطبق الحاجة اللي هو بيتكلم عنها دي
0: بالضبط
1: وهو احسن حاجة هو الستاندرد بتاع بتاع الحاجة دي فاحنا ممكن تقوم الحقيقة هو عبارة عن زول بس بيعمل فيديوهات عشان تتشاف عشان يكون في لايكات عشان يعمل يكون في كومنتات وكده لأنه ذاك لعيشه فأنت المسكين اللي قاعد تتفرج زولنا
0: اتجهت خلاص
1: بالضبط شايف انه الناس حوالينك يعني انت كمية صناع المحتوى الموجودين ديل انت بتشوف انه الناس دي كلها وصلت الناس دي كلها عبرت الناس دي بقت منتجة انا ليه لسه قاعد في نفس الحتة يا إما أنا أبقى برضو إنفلونسر زيهم يا إما أنا أبقى ما أعرف بس أحاول أعيش باقي حياتي كلها إنه أنا أطبق الكلام اللي بيقوله وإن كان أنا ما متأكد شديد من صحته وهو مطبقينه ولا لا
0: بالضبط
1: فأنا ببقى بس عايش في في في في الحمل بتاع إنه أنا كيف بس أنا أصل للحاجة اللي هم بيقولوها دي
0: وكمان يعني الأوبشنز الكثيرة والخيارات الكثيرة خلقت نوع من انه انت ما عارف تختار فانت ما عارف تبقى شنو يعني انا ابقى شنو حاسه طيب انا اعمل شنو ولا اسوي شنو ولا يعني بجد بتبقى في الحته اللي هي بتاعت انه يا اخي انا ما عارف اعمل شنو لكن كده في رايك الحاجه دي ممكن نحلها كيف لانه انا متاكده انه اي زول حاليا ممكن يكون بيسمعنا عنده المشكله دي كمية الفيديوهات اللي ممكن يكون بيشوفها وكمية النصائح اللي بيلقاها حتى لو ما فيديوهات ممكن مثلا في زول عنده السوشيال ميديا في بيته عادي جدا يعني ده بالدراية ده بالدراية ده بالدراية ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة فممكن يكون بجد السوشيال ميديا في دائرته في كده يعني فكيف انه انا اعرف اصلا اتعامل مع الكذا اوبشن الكثيرة بتتعرض قدامي لانه ده بالاوبشن ده نجح بالاوبشن ده نجح وده بالاوبشن ده نجح في زول بالأوبشن ده فشل
1: أيوه.
0: فطيب أنا عامل شنو طيب عرفتها فبتبقى في التحدي ده
1: هو أول حاجة أنه ما كل الناس واحد لأنه مجتمعاتنا مختلفة ظروفنا مختلفة إحنا الطريقة اللي تربينا بها الطريقة اللي إحنا حتى السيستم بتاع حياتنا مختلف تماما من الناس الكتار اللي إحنا بنشوفهم ديل الشيء الثاني انه ما في طريق واحد لاي حاجه يعني دائما في حاجات كثيره في الحياه يعني بالذات في المجال العملي انا بتكلم والدراسه والحاجات دي ما في كل حاجه عندها مسار واحد يعني حتى مثلا ولو انه في مجالات بتكون واضحه مثلا دار تبقى مهندس تقرا كليه هندسه دار تبقى دكتور تقرا كليه طب لكن حتى دي ذاتها بقت عندها مسارات مختلفه يعني في طرق كثيره بتوصلك للحاجه دي من غير الكليه بقت فانت بتعمل حاجات كثيره كورسات معينه تدريبات معينه وتجي تخش الكليه تقرا سنه سنتين خلاص بتاخد الشهاده مثلا فبيقى في اكثر من طريقه لكل حاجه في الحياه فكون الحاجه دي نفعت معي احتمال ما تنفع معك انت احتمال ما تنفع مع زول تاني احتمال الحاجه دي نفعت معي انا بس ما نفعت معي زول تاني جربها فانا بطلع اشارك معاك الحاجه اللي انا نفعت معي اول حاجه اللي انا شايفها هي صح لكن هل ده معناه انه ده صح ما دائما يعني مرات كثيره الاراء كثيره اللي بنشوفها دي هي اكتر من انه هي بتساعدنا قاعد تتوهنا فانا محتاج انه اعمله انه الحاجات دي ممكن اخدها ك مثلا يعني اراء تانية انا بسمعها او مثلا كحاجه مثلا بتحفزني اصلا انا ماشي في الرحله بتاعتي لكن عشان يبقى ده مصدر المعلومه بتاعي ده صعب شديد لانه الموضوع ده ما يعني انا ما اعرف ما قادر اعتمد على الـ على, الـ على السوشيال ميديا لحد الان في انها تديك راي الناس دي كلها يعني بتحس انه هو في كومه بتاعت افكار كده معينه الناس بتخدمها كده وبتديك لا بتخدمها وتاني تديك لا بشكل مختلف. ف لكن عشان يكون في سيستم واضح للحياة ما أعتقد الناس اللي قادرين يقدموا حاجة لحد الآن.
0: أنت عارف كمان في النقطة اللي بتقول فيها دي يعني بترجع الواحد لأساس يعني بالزبط. أساس حلو شديد إنه طيب أنا سمعت الرأي ده وأنا سمعت الرأي ده سمعت الرأي ده وسمعت الرأي ده وأنا فهمت إنه الحكاية دي ما عندها كتالوج وما عندها مسار واحد وطريق واحد، فبتبقى الحكاية إنه أنا عشان أقدر أكتشف ده طيب أنا عاملة كيف، لأنه ممكن في زول فعلا حاليا يكون أنا ما عارف طيب أنا أكتشف كيف، يعني أنا أكتشف كيف أنا شنو اللي بحبه شنو اللي بكرهه شنو اللي بينفع معي شنو ما بينفع معي، شنو مثلا المجال اللي أتطرق له ما أتطرق له، شنو الحاجة اللي أكون بسويها وما بسويها، مثلا أتكلم كيف مع الناس ما أتكلم كيف مع الناس، أكون باخذ انطباع عن الناس ولا ما أخذ انطباع أصلا عن الناس، كل الحاجات دي أنا أكون كيف بعملها. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون أسئلة لناس كثيرة شديد. وفي ممكن من ضمن الحاجات الإجابات اللي أنت قلتها كان قبل إنه إنه أنت ممكن تجرب في حاجات كثيرة محتاجة لتجربة، بجرب أكثر من مرة عشان ممكن توصل لنقطة معينة. لكن في نقطة أساسية ومهمة شديد، لأنه أنا متأكد أي زول حاليا بيسمعنا طيب كلامكم ده كويس حلو، لكن ما برضو رأي الناس يعني مهما نلف ونمشي ونجي ما حنعرف نقول يا أخي أنا الزول ده مستحيل ما أسمع رأيه، أو أنا مستحيل ما أسمع رأي الناس، أو ما الحاجة اللي هي ممكن تكون ما بتهمني، أو زي أنتوا دارين تحرضوا على حاجة زي كده، في حين أنه يعني ممكن تكون في زول تخلق حاليا جواه نوع من التضاد يعني
1: بالضبط
0: في الموضوع ده. شفت التضاد دي؟
1: لا لا لا أنا ما شاء الله
0: يبدع المهم. لكن الأساس في الموضوع ده دارين نتكلم إنه ربنا رأيه شنو في الحتة دي
1: بالضبط.
0: يعني هل إحنا يعني في حاجات بتقول لنا في الكتاب المقدس أو بتحفزنا أو بتخلينا إنه إحنا نكون بنهتم برضو برأي الناس في جوانب معينة في حاجات معينة، فدي حتة محتاجين نتكلم فيها شوية. يعني
1: صدقيني أنا ما عارف إذا كان الحاجة دي ربنا مطالبنا بها شديد، حكاية إنه اسمه شنو نكون بنسمع رأي الناس أو مش بنسمع لكن بنمشي وراء رأي الناس. لكن الشيء المتأكد منه تماما إنه الكتاب المقدس ما ضد التشكيل الاجتماعي ده، إنه يكون نحن مجتمع يكون عندنا ثقافة معينة، يكون عندنا طريقة معينة بنحيا بها حياتنا، في ستاندرز بنخطة، طالما هي ما قاعدة تتضارب مع الستاندرز مع ربنا بتاعت ربنا فدي دي دي حاجة كويسة جدا بالنسبة لي. الحاجة الثانية المشورة التشارك في الآراء في الأفكار في الحاجات دي، دي حاجة كتابية شديد وكمية الأمثلة للحاجة دي كثيرة جدا جدا. وبرضو تحمل النتائج بتاعت قراراتنا دي برضو حاجة كتابية. كيف أنا أصنع قرار ما يكون حق بس أناني بيركز علي أنا وبركز على الحاجة اللي أنا عايز أصلها أنا، أو حتى الحاجة اللي عايزين يصلوا لها المجتمع بتاعي بس، لكن الحاجة اللي فعلا بترضي ربنا، الحاجة ربنا ممكن يكون عايز لي برضو. فدي حاجة أنا أتمنى إنه نكون بناخد فيها يعني رأي أكتر، سواء كان هسي منك ولا من المستمعين كمان يعني دي نقطة مهمة جدا.
0: وكمان غير كده أنا بحس إنه بجد يعني في أوقات لما أنت فعلا تسمع آراء كتير بالذات من الناس، رأي ربنا ذاته في المواضيع أنت ما بتاخده من شدة إنك أنت شايف إنك أنت أخذت آراء كتيرة. ومرات أنت لما تتعرض أصلا لآراء كتيرة بتتقفل تلقائيا، يعني أنت تلقائيا تلقى نفسك إنك أنت تقفلتها خلاص، يعني أنت حاسس نفسك إنه يعني ما قاعد تسمع رأي تاني. فلما تتطرق طوالي أصلا لآراء الناس حتلقى نفسك إنك أنت رأي ربنا ما عارف تديه مساحة في حياتك إنك أنت تسمعه، وبتحس نفسك إنك أنت تعبت، يعني حاسس إنه انت تعبان, انك انت ما عارف تلجأ له, ما عارف تجي وكذا وتعرف في الموضوع ده مثلا ممكن يكون رأيه شنو. بس بيبقى السؤال الحقيقي, انا اللي يتمدى برضو عندي يقين في جواي انه ربنا عنده رأي في تفاصيل حياتي
1: برضو.
0: اللي يتمدى انا عندي يقين في الحتة دي, لانه مرات انا ممكن احس انه يا اخي ربنا بس بيقول لي اعمل حاجات معينة
1: ما بيهمه الحياة,
0: ولكن الحياة التانية كده دي ما مهمة شديد بالنسبة له. يعني ما مهم شديد بالنسبة له إنه يا أخي أنا بالضبط قلت شنو ولا ما قلت شنو بالضبط, مثلا أنا كيف بتعامل مع الناس أو ما بتعامل مع الناس. يعني المهم إنه أنا خلاص أنا أكون عملت فروضي, سويت حاجاتي كده تمام, أنا كويس. يعني
1: في ناس فعلا عند الإيمان ده, يعني عند
0: بالضبط
1: الحتة بتاعت إنه ربنا أصلا ما بيهمه كل التفاصيل بتاعت الحياة. هو عايز منك عبادات معينة, عايز منك مثلا مشيت الكنيسة يوم الأحد, جيت ما عارف قريت الكتاب المقدس الصباح بدري, عملت الحاجات دي صليت, بس ده ربنا اللي عايزه منك. في حينه هي حياة متكاملة, يعني ربنا ده ما بيطالبنا مثلا بفروض معينة لازم احنا نعملها عشان بعد كده هو يحدد هو راضي عننا ولا لا. لكن الفكرة انه هي حياة مفروض نعيشها. فدل دل دل دل دل السؤال انه يعني كيف نقدر نعيش الحياة اللي هو عايزها دي. نقطة تانية مهمة, ودي من حاجات صراحة انا مشغول بها جدا الفترات الفاتت دي, انه ربنا مغيم حياتنا ككل. يعني وبعد ذاك اي حاجة انا بعملها هي عند ربنا حاجة كبيرة. خلاص الطريقة اللي أنا بتعامل بها مع ناس البيت, الطريقة اللي أنا بمشي بها في الشارع, الطريقة اللي أنا بأدي بها شغلي مهما كان هو عامل كيف, لأنه الشغل عند ربنا ذاته هو حاجة مقدسة, ما حاجة يعني ما حاجة ساي. لأنه ربنا يعني لو رجعنا سفر التكوين في البدايات قال نعمل الإنسان عشان شنو في النهاية؟ عشان يعمل
0: الأرض. في الأرض أو يسمي
1: بالضبط. فهو خالقك عشان تشتغل. فبعد ذاك تاني حتى لما يجي يوصى هذا محاوي يقول لهم شنو, أسمروا وأكسروا واملأوا الأرض. خلاص ففي الحتة بتاعت إنه يعمل الأرض دي قال لك يعمل الأرض ويعني يخضعوا الخليقة, يعني إنه مسؤولين إنه نوصل الصورة بتاعت ربنا أو الرسالة بتاعته والجمال بتاعه والحاجة دي نظهرها في الخليقة. اللي هو مسؤولية دي تجاه الحيوانات الموجودة, تجاه الأرض نفسها, الشغل بتاعنا, القراية بتاعتنا, الحياة دي كلها أنا مسؤول منها قدام ربنا. فدي حاجة مهمة, وإنه بتدي قيمة أكبر. يعني مثلا حاليا القيمة بقت إنه أنت المغيم أكتر هو اللي بيدخل قروش أكتر, أو مثلا المغيم أكتر هو اللي عنده فولورز أكتر في السوشيال ميديا.
0: صح.
1: المغيم أكتر هو الزول مثلا اللي بيتكلم في مؤتمرات, اللي بيتكلم في قدام جمهور كبير, بيغني, بيعزف موسيقى, بيعمل حاجة زي, فبيقى في
0: تقييمات
1: يعني حاجة معينة, شكل معين للإنسان الناجح. فدي النقطة اللي هي ما سليمة, اللي هو ربنا بالنسبة له القيمة بتاعت الزول اللي بيجي ينظف الشارع هي نفس قيمة الزول المسؤول كبير جدا في الدولة. في الأخير ده إذا قصر في مسؤوليته بتاعت النظافة هيأثر على الدولة كلها أو على الأرض كلها.
0: صح.
1: وداك برضو إذا قصر هيأثر على الأرض كلها. دي حاجة يعني يعني منطقية شديد, إنه صح. أقل عمل في الدنيا دي هو مغيم, حتى لو إحنا شايفينه قليل لكن عند ربنا هو عنده نفس التأثير وعنده نفس المسؤولية دي. ودي حاجة مخيفة, إنه مرات إحنا بنتكل على حكاية إنه يا أخي أنا ما بعمل حاجة مهمة
0: وأنا ما المسؤول.
1: بالضبط. أنا مجرد زول مثلا حتى في الكنيسة, أنا بجي بحضر الكنيسة وبطلع ما عندي حاجة. لا, أنت ربنا برضو مطالبك بحيات مفروض في حضورك ده يكون عندك ناس بتشجعهم, ناس بتسأل منهم, ناس بتعمل. فعشان أنا ما أكون مغيم نفسي.
0: صح.
1: بس بنظرة الناس, ربنا عنده نظرة للحاجة دي. مرات كثيرة أنا بشوف نفسي فاشل عشان أنا الحاجة اللي وصلت لها مثلا ما هي الحاجة اللي وصلوا لها الناس اللي حواليني. مثلا أنا زول بيتنا كله دكاترة ومهندسين وبتاع, فانا شايف نفسي انا ما في حين انه انا ممكن اكون انا السبب انه الناس ديل كلهم بيجوا دكاتره ومهندسين وانا ما عارف. يعني انا زول بهتم بالناس ديل، بسمع مشاكلهم، بساعدهم في حاجات كثيره. مثلا الام اللي هي مثلا بتضحي بزمنها، بتعمل اكل، بتهتم بملابس

0: ما فرق, هي قيمتك قيمتك في الأخير. ف يعني المجتمع للأسف بقى عنده نظرة كده بتاع التقييم ما سليمة نهاية.
1: والحاجة اللي هي بتخلي أو بتحفز النقطة دي أصلا أو الصوت ده جوانا, إنه أنا ليعتمد مقيم أو ما مقيم أو كده, أو ليعتمد أنا بعمل حاجة أصلا يعني أنا زول ولا ما زول, بمدى تعرضك للناس أصلا. فما خاتين إنه ليعتمد أنت الحياة بتعملها ربنا هو اللي بشوفها
0: بالضبط,
1: عرفتها. فأنا ليعتمد معرض للناس فده النجاح. يعني مثلا أنا لو زول بظهر شديد للناس هنا ده في الحتة دي في نجاح فاهم, أيوة. او فشل او كده. لكن وانس انه انا قاعد مثلا في بيتنا فتأثيري شنو, فبجد هو تأثيري شنو او انا قاعد اتعامل مع شنو. ف الفكره بقت بالكميه مش بالكيفيه او الجوده نفسها,
0: أيوة.
1: بس انه الكميه تكون كثيره, الناس كتار, مؤتمر كبير, سوشيال ميديا, فولورز كتار. فانا وانس انه انا تأثيري كبير, فأنا في وقت ده أنا هنا في نجاح في حاجة أصلا, هو في شيء عموما. فلكن إنه زول قاعد في البيت مثلا ربة منزل أو كده, ده ما قاعد يعني ما قاعد تعمل حاجة. أو حتى لو شخص متقاعد أو كده, إنه ده زول كده ما بيعمل حاجة, أو ده زول ما قاعد يسوي شيء أصلا عموما, أو هو ما ده ماشي عرفته. فللأسف بقت الشيء أو ماشي القيمة أو عدم القيمة باليتمادة أنت مثلا بتعمل كمية حياتها بتعملها. فهي للأسف دي كمان جزء من المفاهيم الغلط أصلا عندنا عن النجاح وعن الوصول وعن الحياة دي كلها, إنه أنا ليتمدى بجتهد شديد أو بقدم كثير أو بسوي كثير أو بعمل كذا حاجة أو بنجز كذا حاجة في نفس الوقت. فده بنشوفه ده كده قمة النجاح, ده قمة الإبهار. فللأسف إنه مفهومنا عن النجاح وعن القيمة وعن الوصول وعن كل الحياة دي اتشوهت بحيات كثيرة. ففقد يعني فقدت بجد المعنى بتاع الشخص اللي بيعمل أو مركز حتى مع شخص واحد
0: بالضبط,
1: أو مركز مثلا مع ناس بيتهم بس,
0: أيوه.
1: مركز بس مع أولاده بس مثلا, مركز مع أحفاد, مركز مع كده. فللأسف دي فقدت قيمة ده, وخلتنا نشوف إنه دي حاجة قليلة, حاجة بسيطة. بالإضافة لأنه كمان يعني مثلا بشوف انه ده برضو عنده تأثير. يعني احنا الشباب طبعا كده كده بنتأثر بحياة كثير شديد, لكن كمان بشوف انه حتى الناس الكبار دي حياة بتأثر عليهم شديد. انه مثلا انا ذاتي مثلا اكون بحضر يعني لزول كبير مثلا, يعني واحدة مثلا كبيرة بعمرها ما بعرف لك كم 70 سنة بتلعب بالي مثلا, تمام. فانه دي زولة يعني هي في العمر ده لكن بتعمل الحاجة دي, تمام, ولا وناجحه ويعني زوله كويسه مثلا يعني حتى مثلا ممكن تكون تعمل باركور والعاب يعني هي أيوه. يعني مثلا مع عمرها حاجه,
0: ما في ناس كتير في عمرها بيعملوها
1: بالضبط كده. فدي حاجه او واو بتاع وكلام زي كده. فدي ممكن تخلق انا في جواي انه حبوبتي عمرها برضو 72 سنه نفس عمر الزوله دي, انه يا اخي حبوبتي بس قاعده ساي غير انه بس يا بتجيبي يا بتسوي يا بتفعل يا بتعملي دي, انه هي كده خلاص ما قاعده تعمل حاجه. فانه هي يعني وجوده ما عنده نفس ذات القيمه,
0: هي حاجه بجد بنزرعها في بعض شديد. يعني اللي هو بنخط احنا ستاندردز من غير ما نحس. يعني ابسط شيء مثلا لما يجي يقول لك يا اخي يا سلام انت طفل صغير مثلا, يا انجي انت مثلا حتبقى حاجه كبيره, هما من الاول خاطين لك
1: الكبير ده اللي حيفلاني
0: انه ده دي قيمتك, انه انت لما تكوني زولة مثلا. وأكتر حاجة بتضحكني اللي هو يقول لك أنت أنا حاس إنه فلان ده حيبقى خادم كبير. فهو إذا أنت مسكت الكلمة نفسها هي خادم, يبقى كبير كيف تاني؟
1: بالضبط كده,
0: ما أنت بالضبط يعني أنت مفروض تخدم في الحاجة اللي أنت موجود فيها. فبس ده خلاص ده وضعك, دي الحاجة مثلا ربنا خدتك فيها. فأنت كيف أنت تكون زول أمين أكتر من كبير, تكون زول مثلا عندك مبادئ أكتر من إنك أنت عندك ناس كتار بيتابعوك ولا لا. ممكن يكون زول واحد بس أنت أثرت فيه, وده ربنا عايزك تأثر فيه وأنجزت مهمتك بطريقة حلوة جدا, وربنا يكون مبسوط منك حتى لو ما كل الناس مثلا مبسوطة منك. لكن هي ما في الحتة بتاعت الستاندرز, وكان الناس صغار ولا كبار. يعني مرات حتى إحنا كشباب مثلا بنخوض على

0: الناس الكبار اللود بتاع انه ليه انتوا ما عملتوا لنا.
1: وانت حاسس ناقص شو ما تعمل حسي
0: بالضبط. انت زمان لو اجتهدت ابوي مثلا كان هسه يعني احنا عندنا بيوت كثيرة مثلا ولا كان يعني او انت زمان صح. مثلا اللي هو الفيديوهات شفت اللي بتحصل يعني يقول لك جدك سنة 60 وكت كان البيت بيجينا واحدة فهمتي
1: قال لا ده بعيد
0: لا الرياض دي شنو دخلها فهمتي
1: الحاجة كنا نتكلم فيها أنا وساردس برضو إنه يعني حتى مثلا تأثير الكلام زي ده حاسي حاليا في كلام إنه مثلا أنت لو ما طلعت لايف في تيك توك فأنت برضو نفس الشيء إيه؟ نفس الحكاية يعني أنت حتبقى زي جدك اللي كان زمان رفض إنه يشتري البيت بستة جنيه حاسي ترى في تطلع تيك توك من زمان أنا ما حطلع لايف في تيك توك فدي عوارة زي فحتى أنت ولا قدام وأحفادك حيقولك كده
0: فغيته يعني نحاول يعني هو صعب الحاجة طبعا لكن حتة انه ما نخط ستاندرز للناس من غير ما يعني ونشوف دائما الفكرة دائما في المرجع يعني انا لو عندي مرجع حاجة برجع لها ده مهم شديد اللي هو المرجع انه ربنا بيشوف الحياة كيف ربنا بالنسبة له النجاح عامل كيف الشغل القيمة الدراسة الحاجات دي هي شنو في نظرة ربنا ده الأساس المفروض دائما نرجع له.
1: وحابة كمان بس أضيف على النقطة دي بالذات لأنه دي نقطة مهمة شديد إنه أنا محتاج أسكت الضوضاء الكثيرة حواليني دي
0: بالضبط.
1: يعني ما غلط مثلا لو زول فترة كده قرر إنه يا أخي مثلا ما يخش سوشيال ميديا نهائي أو حتى في السوشيال ميديا يختار حاجات معينة يحضرها أو مثلا يعني يحضر بعض الأشياء ما كل حاجة حيتعرض لها في السوشيال ميديا حيحضرها كلها أو كل شيء حيشوفه أو كده إنه حياة معينة محددة مثلا ما غلط يعني لأنه تعرف الضوضاء دي بجد فعلا بتخلي إنه الصوت الأساسي ما تعرف تسمعه اللي هو صوت ربنا الأساسي ما تعرف تسمعه وما تعرف ذاته إنك أنت تدي الأولوية له. أنا برضو ما بحب كلمة الأولوية لأنه هو ما أولوية هو أساس هو حاجة في كل حياتنا بس للأسف مرات أول حاجة بنلجأ لها إنه يعني نمشي نسمع يعني آراء ناس تانية نسمع آراء حياة تانية ولما تيجي في الحتة اللي هي بتاعت إنه تيجي تسمع رأي ربنا في الموضوع فبتلقى إنك أنت ما قادر فإنك أنت في الأول قبل كل حاجة لما يكون فعلا هو ربنا الأساس في حياتك أول رأي حتلجأ له هو ده أول حاجة حتمشي لها هي إنك تقعد قصاده وتشوف هو قال شنو والحاجات يعني رغم إنه الكتاب المقدس مثلا ممكن يكون القصص تكون قصص قديمة يعني مثلا لما نجي نتكلم عن لما نجي نتكلم مثلا عن الفتية الثلاثة مثلا إنه فتية الثلاثة كان في الوقت ذاك إنه هم يعني في كلام إنه تسجد للملك ولو ما سجدت له ما عرف ليك بيحرقوك وتحصل شو طيب دي ما حاجات بتحصل زمان والكلام ده وكذا بس إنه هم كانوا آمينين وكانوا في إنه ما بالضرورة يعني أنت كملك شايفني أنا زول مطيع لك ولا ما مطيع لك ولا أنا عندي حاجات أساسياتي تمام بغض النظر عن إنك أنت نتيجة الحاجة دي ممكن تكون شنو دانيال نفس الحكاية ما كان همي ورأي الملك ممكن يكون بيقول شنو ولا ما بيقول شنو لكن كان بيعلن إنه هو بيعبد إله تاني غير الملك ده فبنلقى انه لو يجينا شفنا كل القصص في الكتاب المقدس ممكن نحس انه طيب دي قصص قديمه حاسه يعني حيخطوني في جوب اسود مثلا ولا حيدخلوني في
0: احنا اوريدي في جوب اسود
1: كده وحدبقى انك انت يعني حاسه انه دي قصص قديمه بس في الحقيقه انه حتلقى انه القصص دي بتلمس وحتلقى انه ربنا عاوز يتكلم لك من خلال القصص دي اللي هي حصلت زمان قبل 5-6 ألف سنة تمام و7 ألف سنة ممكن تلقى إنه الكلام ده لغاية يوم الليلة مش ممكن أكيد حتلقى الكلام ده لغاية يوم الليلة
0: مرات بتكون مطابقة شديد يعني
1: ومرات تبقى مطابقة يعني بالضبط
0: يعني هو يعني مثلا الظروف ممكن تكون مختلفة يعني مثلا زي ما قلت أنا ما في جوب أسود لكن أو ما في أسود فعليين لكن في حاجات كثيرة مثلا ضغطاني حاصراني حابساني في حتة معينة فأنا مطالب انه عشان اكون انا في الحته اللي انا فيها دي لازم اعمل كده دي الثقافه بتاعت الشغل ده دي الثقافه بتاعت مكان بيئه العمل عامله زي ده
1: بالظبط كده.
0: فانت لازم عشان تكون زول مرحب بك في الشركة بتاعتنا دي ولا الشغل بتاعنا ده
1: لازم تكون طبال
0: بالظبط مثلا. يعني انت لازم المدير ده لما يجي تقول يا سلام يا اخي والحياة ما بتمشي بدونك والكلام ده احسن زول. فدي دي دي بيت العمل بتاعتنا عاملة كده. فانت لو انت ما قادر تكون قادر انك تكون متواجد في الحتة دي بالشكل ده انت ما مرحب بك شديد. ف سؤال حقيقي جدا انه انا كيف في حتة زي دي اكون بطبق المبادئ بتاعتي بتاعت ربنا من غير ما حتى انه انا افقد الناس, من غير ما اضطر انه اتشاكل مع زول او زول يتشاكل معي او كده. فالحاجة دي تحدي كبير وما بقل اعتقد عن جب الاسود يعني نفس صح. الفكرة انت لو انت حتستمر تكون زول مؤمن وبتعبد الهك انت ما بتنفع معنا. انت مكانك هناك في حتى نحن حنطردك من الشغل بتاعك ده هناك. فكيف انا استمر بنفس الامانة من غير ما يعني احنا ما شفنا دانيال مثلا مشى نبز الملك وانت قايل نفسك شنو انت ما اله وانت قايل انت هنا ونحن ما عندنا لك حاجه والكلام ده
1: صح.
0: لا هو بس عمل الحاجه اللي هو بيعملها كل يوم ما يعني لا قل الحاجه لا زاد حاجه. ف كيف انه انا استمر بالامانه بتاعتي وانا حتى ممكن اكون في حته توكسيك حته ما ظريفه ناس ما محترمه لكن دانا
1: بالزبط.
0: وما غلط انه انا اطلع لكن انا عشان ما الناس تفتكر انه
1: استمر
0: يعني استمر اكون شغال في حته كعبه وانا عامل فيها انه انا مؤمن وما بتاثر وكذا لا. اذا انا حاسس انه انا هطلع اطلع اوكي بسلام لكن
1: بسلام دي اهم حاجه
0: بالضبط.
1: يعني تطلع بسلام دي بجد اهم حاجه يعني لانه ما بالضرورة العلاقة تكون طيبة يعني يعني مرات بجد انت ممكن تطلع من مكان فعلا انت العلاقات ما طيبة الناس ما ماخذة عنك أحسن حاجة وأحسن صورة أو ممكن تكون بعد ما أنت مشيت بتتكلم عنك أحسن كلام. بس مهم إنه أنت ما تفقد أنت يعني بالجد يعني ما تفقد نفسك وما تنجرف لأنه هو فعلا صراع هنكون بنعيش فيه لغاية آخر يوم في حياتنا. بس السؤال الأهم إنه أنا أساسي شنو وليتمدى الصراع ده بيجرفني أو بيزحاني من الأساس بتاعي عموما. ففي كومنتات على فكرة كثيرة شديد ممكن نقرأ لفيدال بيقول Good morning Dr. Samuel and lovely Angie oh Miss Angie I missed you. يا فيدال يا صدقني يا أخي كل الشوق صراحة يعني حقيقي أنا ذاتي طولت ما قريت الاسم ده يعني الاسم كده منور منور حقيقي يعني. فصباح الخير ونتمنى تكون بخير. Your worth is determined by you not by the eyes of others. Stay true to yourself. يا سلام يا فيدال شكرا كثير للكلام الجميل واللذيذ ده. في عايد بيقول عايد إبراهيم بيقول صباح الخير صباح النور عليك يا عايد مبسوطين بك جدا جدا. قدورة يا قدورة زولنا شديد بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك وصباح مشبع بالمحبة والتفاؤل الجميل لشخصكم الراقي بحضوركم السمح وحلاوة الحديث وسرد الكلام وسماحة الراديو وظهور الأنيقة الجميلة وسماحة الطلة الباهية بتنا وحبيبتنا أنجي وطلة أخونا الراقي الأستاذ صمويل متعكم الله بالصحة. يا أخي الكلام ده كيف
0: قدورة دائما بتجلنا
1: يا كلام ممتاز جدا يا شكرا كثير يا قدورة يا أخي. نشكر الإخوة براديو سمر لطرح المواضيع السمحة والمهمة جدا موضوع حلو فعلا تكون زول يجب عليك عكس كل شيء جميل جواك من أصالة معدن وحب وحب الغير وبشاشة وجه ترتاح له كل الحواليك ووقوف مع الناس الضعاف والمحتاجين لخدمتك بحب ظاهر وما تكون زول بسماحة زيف تظهر عكس ما بداخلك مظهر من بره غلاف بالمع يجذب كل الناس لغرض حكي الناس عنك وانت مخالف لذلك. عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحميدة بالجزيرة وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام وكل الأبناء ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام أوكي، كل الشكر والتقدير والاحترام أحبتي كل طاقم الراديو وأنتم بالذات. يا سلام يا قدورة، يعني يا صدقين كلامك لذيذ يا أخ، كلامك حلو عديد أنيق شديد بجد، يعني كلام حلو شديد. شكرا لك كثير يا قدورة، وسلاماتنا للزوجة مزاهر وللأخوات كلهم ولكل أهل في الجزيرة كمان. وبنتفق معاك جدا في كل كلمة قلتها. طيب، عشان احنا فاضلنا 3 دقائق، فحابين نقول كل الإعلانات بتاعتنا للناس اللي بتسمعنا في الابليكيشن والناس اللي بيسمعونا في الساتلايت. طبعا يا جماعة البرنامج بتاعنا وبرضه بيسمعونا في فيسبوك. طبعا يا جماعة اللايف بتاعنا كل يوم من الساعة 9:30 صباحا لغاية الساعة 11 بتوقيت السودان. ده اللايف بتاع صباح بلدنا، وعندنا ساعة سمر مع زميلتنا الغالية إيناس من الساعة 4 للساعة 5. وكمان بنشجعكم تحضروا البودكاستات الحالية بنعرضها في الصفحة. عندنا بودكاست أضل البريد، وخلاص هو قرب إن هو ينتهي، وعندنا كمان بودكاست جرعة وعي مع أستاذ رأفت والأستاذ الغالي سمعان. كمان بنشجعكم جدا انه تحضروا البودكاستات دي وتدونا رايكم كمان في موضوع ومحتوى البودكاستات. وطبعا يعني الجاي لسه كثير يا جماعه، وفي القديم برضو كثير، فاحضروا القديم وشوفوا الجديد كمان الجاي. وبنشجعكم كمان تشاركونا بالحياه اللي تحبين نتكلم فيها في الـ في الـ في الراديو، اذا كان مواضيع او كده للناس الستلايت والناس في الابليكيشن. في الابليكيشن ما ممكن ما تقدر توصل لنا، لكن في الستلايت طبعا الرقم الظاهر قدامك ممكن ترسل لنا فيه اذا كان عندك موضوع معين تتكلم فيه، او رايك في الحلقه بتاعت الليله، او رايك في حلقات فاتت حبابك ممكن ترسل لنا. وبالنسبه للناس الابليكيشن طبعا انتوا ناس حلوين جدا جدا جدا يا ناس الابليكيشن، ولذيذين جدا، لكن طبعا حابين برضو يعني نشوفكم، دايرين نشوفكم، فكده رسلوا لنا في الفيسبوك، في انستغرام، في تيك توك، في اي منصه من المنصات دي. وكمان ما تنسوا يا جماعه اليوتيوب، اليوتيوب ده لذيذ جدا طبعا، يوتيوب ده احلى كمان من السوشيال ميديا، لانه هو حاجه محدده بتخش بتشوف الحلقه، ما في حاجه تانية بتشغلك، فبنشجعك برضو تحضرنا وتتابعنا في اليوتيوب. وشكرا حقيقي لكل زول كان معانا في الحلقة الليلة، في آية وهبة، هبة عبدو وتريزا موسى وعمر السنوسي وتوتو، وكمان محمود تيراب. حقيقي يعني نشكركم كلكم، في كمان نهاد is watching يعني بنسلم عليك يعني نهاد كمان. وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا في الحلقه دي. تحب تقول شنو للناس دي يا
0: صديقني؟ جد شكرا، يعني شكرا لكل التعليقات يعني جميله.

0: الأصحاح 21. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى 2 من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: أجلا من داود تبارك الذي بالسماء أجلال في الأعالي.
0: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
2: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
4: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
5: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة تين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال. فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
6: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر. فحتى إن قلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا. فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
7: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
7: إن غل الله يغل لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
7: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
5: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جبات الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم. فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه، فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له
5: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: متى الأصحاح الثامن عشر. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
1: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
0: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
2: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده، أقول لكم الحق، يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة، أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك، اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد. فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
0: وجاء بطرس وقال له:
3: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
0: أجابه عيسى:
2: أقول لك، لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده. فلما بدأ، جاءوا إليه بواحد مديون ب1,000,000 عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين. فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له ب100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي. أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الأصحاح 19 من سفر الخروج بيتكلم عن جبل سيناء، وفيه كثير وفي حدث مهم جدا جدا حصل في جبل سيناء. دعوة لك تسمعوا.

Hini no adida aneyadet tuona tumifiritip embalip di aneyad. Amsi hinin tuhalaga tutamnashadgatip hoy adida aneyadet tuona edimbaray laga uwa umajlisit tukhema uwa embareo adida aneyad. Ufasil umeytamun wa umaliyah uudhay Musa orbay naati gadhamtip idlelet tuona riyanho. Haruni idhai immarraraina ma idabayon saken kwasana galib dhon shagama o Musa masireb wahashi isfaron nandhai tikayib nigamidin. Harun bariyodhai igubi tim ateokwa areokwa arteokwa angulib even idimmaray tillal ahanat Toy hay manahib idi aflay uday kasu idi maray tillal angule sohna fariyani haruni idhay ha eyan malya harun idi mara yaksiyay ikut are lagay hay ati ilawi malya bara ya israel umbaru kwasanayoku masre washi isfaraho idin Harun bet tona riyanho ulagay suri karamatimhin shagamiyay soya. Lait onkwanay uid iktindi idi. Aflay toin tora uday iskarimnit atolwat karamawa umasgit karamawa yaridna. Malya adumat idina uyana are tamiyan. Askirtib yakiyana, jikunib sakiyan. Onkwana Musa idhai ashiga orba hoy gadhama. Masireb uhashi hai etaneb udhayuk imagna. Bara ani waseane tonati fidinab yakiyana. Lagait hayati sanam iknaye dhai shagamiyan. Bara ulaga idhai asjidiyana are karamat dhai yharidnit ya israel umbaru ukwasanayok ubarok masireb uhashi isfara ikati idin. Onkwana Musa idhai ani on odhai rhan bara akra girmai dhaya. Onta baruk hosugiga aflai anib igadab bare ili uyadna. Bare kutse andi. Malya barok akra dhai ikwasihok andi idi. Lakin Musa wankwana ukwasanayo shibot ihariwai ya wankwanay. Udhai isok nanoy gadaptiniya. Bare masire wimmatuni uwa akra ayi uwa sifarab kittahan. Imasire nanoy bagiyadna. Baru bare amak niyati isfara irbaib darti tobuti khisi antie dhai isfarahan iadna. Igadabek akrab hoy agara odhayok guirab khi baad iya. Ikishyayek Ibrahimwa ishagwa yagubwa sha baruk uknayuk bareyo dhai halafota arekna. Yayuk itibretib itena guidab ikwasi andi. Utasokna are onhash ibereo dhai wadiyayaneb kasso iyaw andi. Onhash dimab bareto kwasa ikti indi tidiya idi. Malya wankwana thasiyay hoy agar. Udhayohan baru hai ifikeb igwirha. Ki kwasab kiike. Musa agarait orbay tikuya tibadhati awey la imalu ayyo fiyake hay gadhamiya. Yawi malle idaraye surisiwa harisiwa katab hoy naggashamaba. Yawi ukwasanay ibhali iktin ikatab. Are ukwasanay katab iktin. Are yaweb. Naggashamaba. Joshua odhai kwakwine bhalie
اما سيهو موسى داي اون ومسكري فينا هس افيد موسى داي اغوبي امبارو نصراتي هس كيكي مغربتي هس كيكي اني كفاتي هس امسيو ادي موسى وما اسكر ادويلو لغابوا داي هواي بوا ريا بارو يهساي ياوي لا ياسو في دناب اجي دايت اورباي وهي فركاك اكين بارو ولغا بارا شغاميانيب ياكسيايت نيتي بيليو ماليا بارو هوغيايت ايامي اسبيدايت اسرائيلي هوي قاسيا بارو هاروني داي ونودي نان هوك اديني بكت ايتت اكرات ماغنايت بيت تستو بايد هاروني قبي بحسايا انقنايو ونودي توماك ياريونيت تونا تكتين بارا اني داي هنين قاساناب ادا بايون ساكين دون ديا موسى هنين مسري اسفارهون انتا نان داي تكايب كينكن ادين افلاي اني باري سويان دماراي جوهر اباريبكا مالانا ادي مليا بارا ادمارا هينهب اني ادمارا تونيتيب اجدهب اونو لغا اكايت ايه ادي موسى اودهي كوديب افينت تونا ريا هارون اري باري اتابيك باكاي اكواسيت تونا ريا افلاي بارا اشويهنا هوسوهنا اسفايدنا افلاي بارو ومسكاري ديفاي انغاداي وانقواناي اكاتيبكا انيب بيتي مانا ايدي كسا الاوي اري بارو بيتي ادبلنا مليا بارو باريو داي تون تونا وانقوانا اسرائيلي وقواسانا اندي غالكا ادد يكسانات ومسكاري انتطايانا جدوه دسوه ساكانا فرداب غالناي وفرد اورا ووكي ساكانا غالكا وسانوه وراوه وشواوه اندير اندي ادي إلاوي موسى سويانيت تونا إدين بيت توين أري ماي ألفا إيكتين دهي إتودارنا مليا موسى باراك ياريكوا إسانايكوا إيكنا تيموماغنايت أمسي أنقانا إدهاي واسمتانا أمسي بارو بارك يهوكنا إدي توين توراو موسى ودهي إدهاي باراك أكرا دانوب تقواسنا لكن أنت أني ونقنا بيتي أستي ريويتيت كسب أفوب دوكنا إمار أندي إدي أفلاي موسى ونقنا بيتي يغارايت ونودي أكرا دانوب إقواسنا برا إغارويوهنا داي دماراي سنما شغاميان لكن أنت أناهوك إدانوبهنا أفويا لكن بتأفويا يك أفلاي أوكتابيب تكتبيب اسماعي أنيب أوسم هاتيا إده ونقنا موسى إدهاي قوبي أني كي دانوب إكواسيبك أوسمو أوكتابيسو جيكسي أنده أنت دفات أودهي أني سويانيوك أومين بيتي ملها أنيب ومالك سوروك ساكي اندي لكن انيب وجزا دور اكتيهوب باري ادانوبهنا داي جزايا اندي دي برا هارون اسدينيب ودماراي لغاي سبي ونقنا اودهي نسيبيتي ايتا وفاسول ميتمو وميا مليا ونقنا موسى ادهاي باروكوا اودهي مسري ها ايتانيبوا او نوهاش هوي جيغان اني ابراهيموا اسحاقوا ياقوبي دايوا هلفويتي وادياينيب وهاش بيتي استي بينا اني
ಬರೆಯೋ ಧಾಯ್ ಓನ್ ಬರೋ ಅಣಿ ಅರೆಕ್ನ ಇಯಾ ಒಂದಿ ದಿಯಾವಿ ಅಣಿ ಸೂರೋಕ್ ಮಲಕ್ ಇಫ್ದಿ ಗಂದಿ ಇಕನಾನಿವ್ವ ಯಮೋರವ್ವ ಹಿತ್ತಾಯಿವ್ವ ಇಫರಸವ್ವ ಹೀವಿವ್ವ ಯಾಬೂಸಿವ್ವ ಅರೆ ಹೋಯ್ ಗೀಕ್ಸಿ ಅಂದಿ ವಾಷ್ ಆತ್ವ ಅವಿತ್ವ ಕ್ವಾನೀನಿ ಬೇತಿ ಅಸ್ತಿ ದಿಫ್ನ ಲಾಕಿನ್ ಅನಿ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗಿ ಕಾದಿ ಬರಾಕ್ನ ಅಮಾಕ್ ನಿಯಾತಿ ಬಾನೈತ್ ಕುಟ್ಸತೋಕ್ನ ಯಾನಿ ಮಿಯಾದೀಪ್ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗಿ ಕಾದಿ ಇದಿ ಊದೈ ತೇನ್ ಥಮೀತ್ ಕಲ್ಮ ಇಮಾಸೂನೋಬ್ ಗದವಿಯಾನೀತ್ ಗಾಲ್ಹನ್ ಜೌಹರ್ ಹೋಸೋ ಅಕುರಬ್ ಕೀಕ್ ಒಂಕ್ವನ ಮೂಸಾಯ್ ಧಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲಿ ಸೋಯಾ ಬರಾಕ್ನ ಅಮಾಕ್ ನಿಯಾತಿ ಧಯಾನ ಅನಿ ಶಲಿಕ್ ಮಿದ್ದ ಹನ್ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗನಿಯೇಕ್ ಕುಟ್ಸತೋಕ್ನ ಯಾನಿ ಓಂತ ಇಜೌಹರಾಯೇಕ್ನ ಫಿರಾನ ನನ್ ತಿದಿನೇಬ್ ಅರೆ ಅನಿ ಇಮ್ಕಿರಂದಿ ದಿಯಾಬೇದಿ ಅಫ್ಲಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲಿ ಇಜೌಹರಾಹಿನ ಓರ್ಬ ಹೋರೇಬ್ ಹೋಸುಹ್ನ ಫರಿಯಾನ್ ಓಂತ ಮೂಸ ಖೇಮಾತ್ ಯಕ್ಸಿಯಾಯ್ತ್ ಉಮಸ್ಕರಿ ಬರ್ರಾಬ್ ಇಸೀಸಕ್ ಗಗಸಿಯಾಯ್ತ್ ಉಮಜಿಸೀತ್ ಖೇಮ ಈಸಿಂ ಪೊಂಕನಾಯ್ ನಾತ್ ಹಿರಿಯುಕ ಅರೆ ಉಮಜಸೀತ್ ತುಖೇಮ ಉಮಸ್ಕರಿ ಬರ್ರಾಬ್ ತೀಫೀತ್ ಈಬಿ ಮೂಸ ತುಖೇಮ ಬೇತಿ ಈಬಿಯೇ.

قطيت أسجدين قال كاري تخيماتيو ديفاي أسجدي أنقنا موسى يجيب فير فيري بلي سامي أوتك وراو بلي سامينيب تيتينا بلي سامي مليا موسى وما أسكر بيتي اتجر لكن وشمامي قايو ور اودس جوشوا نوني اور تخيماتي كاجيجيا اني ندايوني داينا نسري وكنا كوبيت تناتيب امباليب تمفرتي بندي تونا تنسري ويتوكنا داينا شالله هيتمرنا تهرونينا كشالله هيتمرنا اتونا امباتو امباليب هينديتو اري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابي ادني نايب امبريو امبالي بمسيو داينهون.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الزواج موضوع في غاية الأهمية وبهم الجميع.

ودهن تو بداوي تهيني مينيكا دايب شالا داتينا تهيني مينيكا شالا تاكوك تاياتي داي تاياتي أسرها مدى هيدا داتينا هنين أمسي إمبالي بويدي أنا دي تونا أمبتو أري ويلي موكنا ساكوي هيكي آينا أتو دوبا هو ودوبا هو تكتو وتكوا هيدا بداينو نا تاياتي هيدا دامن أمبتيو هديداني هنين نساري ويتوكنا تونا تأولي أمبتيو أول نساري ويتوكنا تونا أن أودا هيدا بداينو محباتو تنوو ريرو ابتقدامية تونا أمبتو الله دي عبي كتينا توكو مهميت كاقدام تيني أن أوتك تكتيو دا بھلي دا بندية توناتو داي تاتي عمل سمية توناتو إدا بتندية تونا إيه بوي كهاي آن حرام هوي كهاي تكتوك دا بتندية آيا داي تاتي عمل سمتيني آ رستيني آيا أريتني تونا رستيني آيا آن دا بطو تهتو دا بديم برقوت تهتونا رستيني آيا وبشر أري ابن آدم بشر ودوفو قال كيكي جنا إباري إحساس إباري مشاعر إدنين إباري إمبتي كستي إباري أكو بيتو ناتي دا باروك إدايب تندي آيا تو تكتوك دايب تندي التونا تو تكتن أري أوتك إدايب تندي التونا باروك إدهي كدايك كتي التونا رستيني آن شاء الله دايب داتني أتندي ون أوتك وتتو تكتو إبتك إملو وين إدايب بيمسيو دينك بيمفياكنك دامن كيشو ودور برو إني بمشوف غاليك أرو مشوف غاليك أرو.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى إن الموضوع نال رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تشارك المنزل. يعني شنو العنوان ده؟ العنوان ده عنده رسالة معينة ولا لا؟ تعالوا نفهم، تعالوا نعرف، تعالوا نتعلم، تعالوا نستفيد.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم وانتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله ينقذ شعبه، خروج الأصحاح 12 من عدد 1 لغاية 28.
1: يا شباب أخباركم؟
2: الحمد لله.
3: الحمد لله كويسين. كيف انت؟
1: الحمد لله. أنا عيني طلعت لكن امتحانات
2: صعب.
4: لا شباب ديت كلهم شكلهم تعبان.
2: الناس عاملة زي العيانة كده.
1: شكلكم منتهي مرة واحد لكن قربت هانت خلاص.
4: وده ما بدينا كمان يعني نتسرب أو نتهرب من الحتة بتاعت الدراسة بتاعتنا.
1: بالضبط كده يا هادي. بالضبط كده. نواصل دراستنا زي ما قالت هادي. الليلة طبعا أخونا سرب.
3: طبعا الليلة الناس أخذوا امتحانات وناس تعبانين لكن برضو نواصل. منو يقرأ لنا القطعة اليوم؟
2: أنا أتطوع عليكم الليلة أقرأ لكم المقطع.
4: تفضل.
2: طيب إحنا حنقرأ خروج صحة 12 من 1 لغاية 28. فكلمة الله بتقول كده: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفءا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب ببيتي بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحافظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبح كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم يجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها، يأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه، لا تأكلون منه نيا أو تبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح، تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه. أحقاءكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجل هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصرية، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريدة أبدية. سبعة أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيه عملا ما إلا ما تأكلون كل النفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عيني أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريدة أبدية. وفي الشهر الأول وفي اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء. سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلون شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدع موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: أسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم وأذبحوا الفصح، وخذوا باقة ثوف واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتب عليها العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى صلح، فإن الرب اجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لكم ولأولادك إلى الأبد لك فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم إنكم تحفظون هذه الخدمة، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم إنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا. فخر الشعب وسجد ومضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا.
3: كان يعني قطع جميل جديد، و يعني حس كمان دايرين زور كده عشان يحكي لنا.
1: يا أنا على حسب القطعة إنه ربنا يتكلم مع موسى وهارون عشان إنه يعملوا الفصح، وعشان إنه هو يعني داير ينقذ شعبه من، وقدم موسى وهارون كان تفاصيل إنه ممكن يعملوها.
2: أيوة كمان يعني حدد له الطريقة اللي حيقدم بها الفصح ولكل أسرة والناس اللي قاعدين فيها والعدد اللي قاعد فيهم، وغير كده كمان حدد لهم نوع الذبيحة اللي حياخدوها، يعني قال لهم إنه يكون ذكر صحيح ابن سنة، ويا إما ياخدوه من الخرفان أو من الماعز. يعني بنشوف كمان في الحتة من الحتات إن الله بيحدد الحياة
4: أكيد طبعا، وحتى كمان بيكلمون عن أو بيديهم تفصيلة بتاعت الدم بتاع الذبيحة دي يحطوه وين، بياته طريقة بياته شكل، كمان الحاجات اللي تتاكل من الذبيحة دي ذاته، يعني ياكلوا شنو، يعني شنو المحدد ليهم في الحتة دي. كمان بتجي الحتة يعني الزمن بتاع الزمن بتاع الأكل بتاعهم هيكون عامل كيف أو وقته هيكون شنو، والطريقة بتاعت هم بياكلوا، يعني حتى وصف لهم الشكل بتاعت القعدة واللبس يعني يكونوا عادين نفسهم تماما كأن الواحد جاي يطلع.
2: قال لهم كمان ما تاكلوا من هو ني أو مطبوخ بالمو، يعني ما يكون طبيخ وما يكون، لكن قال لهم أشوه يعني يكون على الفحم. وكمان زي ما بنعرف الكوارع، يعني هو حدد لهم هنا، والجوف بتاعه هو كان قصده الكمونيتات. يعني ربنا في دقيق يعني في تفصيله للذبيحة بطريقة غير عادية. وكمان قال لهم ما تخلوا لحد الصباح، والباقي منه للصباح يعني كمان ترجعوا تحرقوا بنفس الطريقة في النار ويأكلوا.
1: بس أنا كان نقطة عجبتني في كلامه إنه قال لهم أنت أكلوا الحاجات دي كلها وكونوا شادين حقائكم، يعني جاهزين إنكم أنتوا طوالي
4: كأنكم عايزين تطلعوا
1: ضايرين تطلعوا، ألبسوا أحذيتكم أي شيء وكونوا جاهزين. وبعدك موسى قال لهم يا أخي زي الدم ده يتكبى في طشط، وبعدك من الطشط ده تجيب اللي هي الزوفة، الزوفة دي يمكن تكون زي الإسفنج ولا حاجة، تشيل من الدم وتعمل الدم في الباب بتاع بيتك
2: عشان العتب، هو حدد لهم كمان
1: في العتب العالي صح، بعدك عشان الملاك وكت يجي وكت يشوف الدم بيعبر يخليهم ويمشي عشان يضرب المصريين زي ما قال في الكتاب.
2: وكمان بنشوف في 15 لما جاك حدد لهم قال لهم 7 أيام تاكلوا فيه الفطير، في اليوم الأول تعزلوا الخمير من بيوتكم ما تخلوه يكون فيه. وبعد ذلك كمل لهم انه يعني حتى ما حينفذ الحاجه دي او ما حيمشي بالطريقه اللي هو قال ربنا، كانه يعني مش كانه لكن بياكد لنا تقطع نفسه او يتشال او حيموت من حينعزل من بيت اسرائيل.
4: وكمان انه الـ الـ الـ الـ اليوم اللي عملوا فيه الذبيحة بتاعتهم دي يعني يحفظوه تماما وتتنقل من جيل لجيل يعني.
3: وبرضو قال له في يوم الأول يكون فيه زي اعتبار المقدس ويوم السابع برضو يكون مطبل المقدس برضو لسه مستمرة من يوم الأول إلى يوم السابع.
0: وحدد لهم في 19 قال لهم 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم. قال يعني نفس الحتة قال لهم كل من اختمر يعني كل شيء مختمر أكل مختمر يعني الزول حياكل الأكل اللي فيه الخميرة زي ما أنا حددته يعني بأكد مرة تانية إنه حينعزل أو حيموت من جماعة إسرائيل. الغريب والمولود يعني حيكون قاعد في الوقت ده ويعمل الحاجة دي نفسه يعني حتقطعه حي ربنا حيشيله من العشيرة بتاعت إسرائيل.
3: يعني كان يعني حكينا كويس بعدين قدر نشوف المقطع دي وين الله في المقطع.
1: أنا غايت شايف إنه الله في المقطع يمكن أول مرة ظهر وكنت إنه قال لك إنه في الآيات الأولى وكنت ربنا بدأ يكلم موسى وهارون يعني بعد كل التفاصيل اللي هو أداها لهم. وأكثر حاجة يمكن كمان عجبتني إنه الله أنا أتذكر مرة المرات قلنا الحكاية دي شغلية وكنت قلنا نتكلم عن الخلق الله عنده الترتيب والتزامن أول تعمل كده وبعد كم يوم تعمل شنو وفي اليوم السابع تعمل شنو وفي اليوم البعد زي الله وكنت قدام الحاجة بالتفصيل إنكم أنتوا تعملوا كل حاجة تعملها بطريقة كيف.
3: وبرضه هنا الرب نزار في 25 لما قال يكونوا هنا يدخلون الأرض التي تأتيكم الرب كما تكلمت
1: بالضبط. يعني زي ظهر الله هنا أكيد إنه حيديم أرض صح
0: بالضبط.
1: في الآية 27 يمكن برضو نفسي بتاعت أخوي سرب قال إنه قال هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر يعني زي إنه ذبيحة فصح للرب الذي عبر من بيوت إسرائيل إلى مصر. برضو هنا الله ظهر في النقطة دي الرب الذي عبر.
0: 28 يكمل برضو يقول مضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون. في هنا بيصير تأكيد للقصة في بداية الرواية لأن الرب هو اللي آمر هنا
4: في كل المقطع ظهر إنه الله هو اللي آمر
3: بالضبط. وكان المقطع هو جملة الرب ظهر وين

0: برضه هنا زهر.
1: زهر برضو الإنسان في شعب أرض مصر يعني مصريين
0: بالضبط كمصريين.
1: وحتى كمان الأجيال اللي لسه ما جات برضو ظهرت في الحتة دي.
0: اللي هي بيوك تقلم لأولادكم وأولاد أولادكم صح.
1: في حاجة ظهرت غير الإنسان لو أنتوا لاحظتوا الطبيعة.
0: بالضبط
1: يعني الطبيعة اللي ذكرها يعني في الآية 13 لما جات الحتة بتاعت فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر.
0: زي ما قالت أختي هادية إنه الطبيعة برضو ظهر الحيوان هنا إنه الذبيحة إنه قال شيل الماعز أو شيل الخروف تقدمه كأنه يكون صحيح عمره سنة واحدة صح عشان تقدم الذبيحة.
2: برضو هنا ظهر أظن مولود المولود الأرض في آية 19 يعني بقول الغريب مع المولود الأرض يعني هنا برضو ظهر المولود
3: حتى الضيف هنا بيظهر كلمة الغريب الضيف أو الزول ما من المنطقة أو حتى زي ما أنت قلت بالإضافة للمولود
2: جميل إربنا بأنه كيف ظهور الإنسان بعد دارين بشوف يعني نظرتك بالله يعني
0: الله إله الترتيب ونظام وخجاء خدم عشان إني يعملوا الفصح دي يعني الله أخدم بترتيب اليوم الأول تعمل شنو اليوم الثاني تعمل شنو اليوم الثلاثتاشر اليوم الأربعتاشر تاكلوا كيف يعني إله بتاع التفاصيل دقيقة جدا
1: زايد الله الأمر
0: بالضبط كده
1: له كل شيء
0: بالضبط يعني زي ما قلت أختها الله اللي بيهتم بشعبه يعني الله عمل موضوع الفصح ده كله بس عشان شيء واحد عشان إنه عاوز ينغذ الشعب بتاعه يطلعه من العبودية بتاعت المصريين يعني زي بتحس إن الله عمل التفاصيل ده لأن الله بيحب شعبه ودار ينغذ الشعب بتاعه
1: وحتى ظهرت القدرة بتاعته وإمكانيته لأنه إنه قد شنو حيقدر يعمل يعني في الموقف بتاع الهلاك أو في الموقف بتاع إنه يعبر بيك يجتاز بيك المشاكل والضغوط والحاجات دي.
2: يعني هنا ممكن نقول بأنه الله هو يعني بيحب شعبه يعني والمحبة وهو داري يحبسهم عشان يوديهم بحتة عشان هم يكون قاعدين في بمحل أمين.
3: وهل ممكن نقول هنا إنه الله يعني أي ذبيحة بيتقدم له هنا ذبيحة تكون مقدسة مش أي حاجة يعني بطريقة اللي هو تكون نظيفة ويعني حدد كمان هنا البكورية بتاعت الحاجة اللي احنا بنقدمها له فممكن نقول هنا الله قدوس وقداسة هنا ما في أي شيء نجس أو شيء ممكن يكون في وعب احنا نقدم به للمذبح أو ذبيحة له
2: بنمشي كده كمان نشوف نظرتهم بالقطع للإنسان
3: ده فيها كمية فيها حاجات كتير هنا
1: في الإنسان اللي مشى مع كلمة ربنا وسمع الأمر بتاعه وامتثل له نجا وفي الإنسان اللي وصل لمرحلة بتاعت الهلاك بسبب إنه المعاصي والحاجات التانية
3: أنا اللي فيها هنا يعني في زول بيجي ضيف بيخش مع ممكن النظام أول حاجة ما بتتنفس حسب الأسرة الناس اللي عندهم ما مش حسب النتيجة حتى الضيف اللي قاعد فيه
1: بتضرر
3: لو رجعنا لورا حتى كمان لما عقب الله الإنسان ما عقبه بس هو براه الحيوانات اللي كانت معهم برضو بنشوف
1: مشت معهم
3: مشت ده حد من الحياة اللي ممكن كثير مرات بيجيك ضيف في البيت لابد يعرف بعض الحياة المهمة عن العبادة بتاعتك
0: تخيلوا معي انه اللي هو موسى كنت قال لهم يا اخ تشيلوا الدم وتعملوه في العتبة فوق

0: ممكن واحد يجي يقول يا عم انت شنو عامله في بالجنب كده صح
1: بالزبط.
0: يعني زي ما الله جيبيش في نبط على التفاصيل يعني حتى نشوف هنا الناس يمكن طبقوا الشيء بحسب الشيء المكتوب
2: حذافيره زي ما بقول
0: بالضبط كده.
1: الحته الثانيه كمان في التقديم يعني ممكن يعني كثير من الناس حسب الظروف يقول لك يا اخي لكن ربنا هنا حدد له قال له صحيه نظيفه ما في اي عيب ما مريضه ولا شيء وكمان شنو ذكر يعني حدد له انه كده وابن سنه يعني ما تجيبوا له من يعني ممكن يقول لك يا اخي زور الله ما عارف ظروفنا يعني في عيوب لكن الله بمشيها لكن احنا مرات كثيره الحاجه دي بتكون فايته علينا الله بيحدد القدسية بتاعته الحاجة اللي تتقدم له بتكون صحيحة ما في أي وإلا كان يقبل اللي قدمه قايين يعني رفضه لأنه حدد لكانه عارف الذبيحة المقبولة عنده ياتي.
0: يلا هيثم برضه أنا في الآية 4 وإن كان بيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس يعني حتى ربنا قال يا أخي البيت ده لو كان صغير وما بيقدر يقدمه الشادي أو الخروف أو غيره خليه هو يعني زي انضم للأسرة جنبه وهم يعني ربنا اهتم حتى يتخيل
1: حدد لهم عدد النفوس
0: ما عنده
1: يعني حتى عدد النفوس الموجودة في المكان يعني والحتة الثانية الأهم لما ما يبيت يعني تخيل كده قام طفل الصباح والحاجة دي ما نجرها يعني في يعني السؤال هنا شوي بيكون صعب يعني تخيل صحة واحد ما مشى بنفسه كثيرين يعني أحيانا بنعمل الحاجة دي لكن قال لهم عشان لو باتت كمان تقوم أنتوا ترجعوها النار وتأكلوها كأنه هي يعني نجت لكن لو قام زول الصباح وأكله من غير ما تخش النار وكده
3: أنا دور الدار أقول بأنه إنسان بالمقطع هنا يعني بتتألم يعني بتتألم الكتوات يعني كيف يعمل الأشياء ربنا لما ربنا يديه الكتوات معينة هو بيقوم بتنفيذ الكتوات وهذا يعني بالمكانة دي الإنسان يعني بتألم يعني ممكن يتألم وهو ماشي شنو الحاجة اللي استفدنا من الكتاب؟
2: لغايته اتلفت لحاجة كده يعني حياة الاستعداد ربطوا نصكم واقربوه ألبسوا جزمكم جهزوا عصايتكم كده وكأنكم طالعين يعني حياتي مع الله استعداد أسمع أطيع يعني كل الحاجات دي يعني لفتتني في القطعة دي يعني قدر شنو انه بيلين الناس ديلا كانوا عايزين يمشوا في طريقه عايزين يمشوا بالوصيه اللي الوصى لهم زي ما بقول كبيرهم يعني احيانا نحن في البيت نكون قاعدين مثلا الوالده والوالده لا يا ولد ما تهبش كده امشي كده تعال الساعه كده تعال يعني بيحاولوا بيعدوا فينا عشان نطلع للمجتمع نكون مرتبين ومنظمين فما بالك ده الله بيرتب وعيد فينا بيدينا الحاجات عشان يعني وكمان حاجات جاهزة يعني ما حاجات يعني أمشي بيها شداني الحتة بتاعت حياة الاستعداد اللي هم عاشوها في اللحظة دي
1: عظيم. الحاجة الثانية هنا الله بيهتم بأدق التفاصيل بالقصة يعني فصل القصة بتاع تقديم الناس الشعب ده واحدة ورا واحدة يعني خطوة ورا خطوة وفيها كمان اتعلمت حاجة إنه ما أي شيء زي ما إحنا بكيفنا إحنا هو بيرضي الله كثير مرات إحنا بنجيب حاجات الله ما قصده هو ما دائرة بالطريقة لكن بتكون في طريقة محددة معينة هو دائرة إحنا نقدم له فهنا بنشوف الله إلى كل تفاصيل دقيق في كل شيء بدينا له يعني ما بدينا له ناقص لكن يحدد المقاييس بتاعت الحاجة اللي هو دائرة نقدم له
0: بالضبط كده هيثم وده برضه يرجعنا تاني الدراسة كان سويناها مرة فاتت عن الطاعة إنه حتى لو أنا ما فاهم أنت قلت حسن العبارة حتى لو أنا ما مقتنع لكن الله ما دام قال لي أعمل كده وأعمل كده أنا علي إنه أطيع طاعة مية وشفنا ده كان مبارح في بتاعت إبراهيم إنه أمور ما مفهومة، ليه الله يعمل كده، ليه الله يطلب كده، لكن طاع طاعم يعني. والحاجة الثانية أنا عجبتنا عن الله إنه زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الله ما بس الموضوع موضوع الذبيحة، لكن هو مهتم كمان ب لو الأسرة صغيرة ممكن تنضم للأسرة دي، لو واحد يضيف ممكن يكون تابع الأسرة. لا ما زي الله، أنا يعني أنا الإحساس الجاني ما الحكاية فريضة مفروضة عليك تسويها قدر ما إنه الله بس عاوز أي ساعدك، لكن عاوزك تمشي بحسب الخطة بتاعته بحسب الفكر بتاعه، لكن برضه يساعدك. أسرتك عددها ما عددها بسيط، خلاص انضم للأسرة الثانية،
2: يعني تصير حياة المشاركة مع بعض.
0: بالضبط بالضبط.
3: وأنا برضه بشوف بأنه الربنا داره يعني يوري هنا الترتيب والتماسك، يعني الناس يكونوا تماسك بما بينهم. يعني مثلا زول، وبرضه بيكون في تعامل زول على ما عنده عشان يكون هو
2: يدي
3: ما عنده، يعني ما يقول أنا ما عندي معنا خلاص، لكن ممكن الإنسان الثاني اللي عنده ممكن يساعد الثاني. ده برضو أنا شفت بالله.
2: عارف يا سرب، يعني إحنا هسي حاليا دخلنا على فصل الشتاء، يعني في حركة كده، يعني إنه في ناس بيكون ما عندهم أغطية، في ناس بيكونوا ما لاقين أكل، حاجات تدفيهم، حاجات سخنة. فده برضو لفت يعني إنه أنا أشارك الناس اللي ما عندهم ولو بالحاجة البسيطة. يعني لو الواحد دخل كده زي ما بقوله دخل دولاب ويطلع له بقميص ولا بنطلون ولا فنيلة بتاعت شتا بقت أضيق منه ولا كده، يساعد بها الناس التانين.
3: كده نسمع ترنيمة كده من مقدمنا، ترنيمة الليلة
1: أكيد الليلة هادية شكلها مجهزة لنا ترنيمة.
2: ما شكلي، لكن انتو شكلكم اتفقتوا علي، أنا هأخذت لكم ترنيمة.

0: اها كيف رايكم في الترنيمه دي؟
1: رهيبه جدا،
2: انت دائما حلوه شديد، خطيره في الاختيارات.
3: امين ويصلي لنا.
1: بس تعالى انا بذكر زي المره اللي فاتت اخوتنا هادي ذكرت اخويا سرب انه عين احنا نصلي، لكن يا ريت كل واحد فينا لازم يشيل الكلام اللي احنا سمعناه وحس واستفدنا منه انه يشاركه مع ناس تانين
3: عشان يشاركوا مع التانين الموضوع كويس.
1: بالضبط،
3: تمام. امينو يصلي لنا بعد.
2: انا بقترح كده انه ايمن يصلي لنا.
1: اوكي، ما في مشكله. يا رب نشكرك لاجل كل شيء صالح انت بتعمله يا رب في حياتنا، وكل شيء صالح انت عملته قبل كده يا رب. يا رب نشكرك حتى من الحاجه اللي احنا اتعلمناها الليله، انك انت كيف انغصت شعبك زمان، كيف انت بحسب محبتك ليهم يا رب دارت انغزم من العبوديه، كيف عملت الفصحى اللي ممكن يحررهم من العبودية دي يا رب. ربي نشكرك لأجل كل تفاصيل انت عارفها في حياتنا، بنشكرك لأجل كل نعمة انت بتدينا لا يا رب، حتى انه نطيعك يا رب طاعة كاملة يا رب لشخصك انت. ربي نشكرك حتى باهتمامك بالزول القريب في زي ما تعلمنا، حتى اهتمامك بكل شيء يا رب، انت بتهتم بكل تفاصيل حياتنا وبكل شيء يخصنا يا الله. نحن نباركك لأجل مراحمك، نباركك يا رب لأجل محبتك، نباركك يا رب لأجل طول الوقت عاوزنا أنه نكون محفوظين في إرادتك يا رب، حتى أنت عاوز كنت شعبك تغوده لأرض جيدة، لأرض تاني أفضل. بنشكرك يا رب لأنك أنت دايما بتغودنا من مكان لمكان أفضل. يا الله نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
3: آمين. بعد ده ممكن نجي نتقابل اليوم تاني وممكن نمشي
2: أكيد يا سرب. شكرا لك، اليوم كان جميل. شكرا لكم شباب،
1: كان يوم جميل جدا.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. الله يخليك.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان انه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى انه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة ان شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن على جنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مساء الخير على كل الناس اللي بتستنانا، على مساء الخير على أهلنا بالمحبة والسلام. بتمنى لكم أمسية سعيدة مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، إذا كنتوا داخل ولا خارج السودان بحييكم بتحية كده مسائية بتجمعنا على حنين المحبة في أرض وطننا الغالية السودان. مساء بنعيشه بعد يعني طول يوم جميل، إذا كان متعب ولا إذا كان فيه إنجازات بنقول لك تعال بكل تعبك وبكل يعني الوقت إحنا بنستجم فيه عشان ما نسمع ونرتل مع بعض ونردد ترانيم وتسابيح روحية مع مختلف المرنمين السودانيين. فأهلا ومرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بكل زول فتح الرادي عشان ما يسمعنا ويستمتع بالترانيم الروحية. حبابكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم، حباب كل الناس اللي بتتابعنا إذا كان في الخرطوم ولا بحري ولا مدرمان الجزيرة ولا سنار ولا النيل الأبيض ولا النيل الأزرق، في دارفور، كردفان الشمالية، نهر النيل والبحر الأحمر وكسل والقضارب، في كل مكان في السودان بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحباب جيتكم وطلتكم. أكيد أمسية جميلة تجمعنا مع بعض وزي ما قلنا على رحاب المحبة، نتناقش ونتحاور ونتونس في مختلف المواضيع اللي ممكن تخص يعني مجتمعنا السوداني وخاصة بيوتنا وكمان أهلنا وأسرنا. إذن أهلا بكل زول انضم لنا وتحية طيبة لكل الناس اللي بتتابعنا كمان عبر الساتلايت. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين، أول حاجة خلينا أحييكم وأنا طبعا إيناس إسماعيل عبر المايكروفون بطل عليكم دايما في ساعة سمر، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية سعيدة وطيبة. تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

مساكم خير مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد ترنيمة كانت جميلة يعني ابتدينا بها برنامجنا ليوم الليلة، وأكيد عايزين نقول كلنا قلبنا ليك مشتاق يا رب يسوع، وليه زمن راجيك، تعال برحمتك، تعال بلمستك، لمسة اللي بتشفي الجروح وبتدي للقلب السلام، اللمسة اللي بتشفي للجروح وبتدي للقلب السلام. نردد الكلام ده في الأمسية دي عشان نحس بأمان ونحس بطمأنينة ونحن يعني كده في محضر ربنا. إذن تعالوا مستمعينا مرة تانية برضو نستمع فيها لترنيمتنا التانية في باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم الليلة، ونرجع نواصل. وإذا حبي كمان تسمع أي ترنيمة ياريت تتواصل معي على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9، وحكون مبسوطة أكيد بمشاركتك وكمان بتفاعلك معنا. إذن تعالوا معنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

شكرا للمرنم نفتالي على الأداء الجميل والرائع، وكمان الشكر موصول للكاتب ويعني الملحن، وبرضه يعني هو معروف بترانيمه الجميلة، المرنم باتريس إبراهيم حريقة المرقب بحريقة طبعا، يعني ترانيم جميلة ورائعة دائما بكتبها وبقدمها لنا. ربنا يديك لسعة يا رب كلمات وألحان للترنيمة السودانية المرنم باتريس، وإحنا مستنين دائما الجديد ويعني يكون قريب إن شاء الرب وعشنا. إذا مساء الخير على أهلنا الحلوين وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، مساء الونسة، مساء الذكريات الحلوة، ومساء الناس اللي بتشبه بعض في المحبة والطيبة. في حاجات كثيرة أعزائنا المستمعين في حياتنا بتتغير، لكن مع الزمن البيوت بتتغير، الشوارع بتتغير، طريقة كلامنا ذاتها بتتغير، وحتى طريقة تواصلنا مع بعض برضو تغيرت. لكن في حاجات يمكن التغيير فيها كان واضح من أي حاجة تانية، اللي هي علاقتنا الاجتماعية. زمان لما كانت حاجة عادية وما محتاجة مناسبة، ممكن ناس البيت يتجمعوا يعني كده بعد المغرب، الشاي يعني كده يدور والجبنة والونسة تمتد لساعات وساعات. الجار كان عارف جاره والأهل قريبين من بعض، ولو في زول غاب يومين ثلاثة كده تلقى الناس كلها بتسأل الزول ده ماله؟ ما شفناه لينا كم يوم؟ الحاصل عليه شنو؟ في زول سأل منه ولا في زول لاقاه؟ دائما دي بتكون الأسئلة عن الزول اللي يعني بنطول ما بنشوفه. كان في زمن الواحد يعني ممكن يمشي لزول عزيز عليه من غير ما يرسل له رسالة يعني فيها استئذان بأنه هو جايه، وممكن يعني حتى ولو مشى للزول ده يقعد يعني قعدة بسيطة وجميلة تتحول لذكرى جميلة تفضل معاك سنين سنين سنين. يا سلام يا حليل فلان، كان جاني زيارة وقعدنا وشربنا الشاي وتونسنا وكانت أيام جميلة. مش دي الكلمات اللي دائما إحنا قاعدين نرددها لما نتذكر أحبابنا وناسنا اللي دائما بيزورونا في أوقات مختلفة؟ ده كان الزمن الجميل. هسع الحياة بقت أسرع، الشغل أخذ وقتنا، والمسؤوليات زادت، والمسافات بقت أبعد، والموبايل دخل في تفاصيل يومنا بصورة كبيرة. بقينا ممكن يعني نعرف أخبار زول عايش في بلد تانية في نفس اللحظة، لكن ما نعرف أخبار الزول القاعد معانا في نفس البيت. بقينا بنقول لازم نتلاقى قريب، والقريب ده مرات يمر عليه شهر وشهرين وثلاثة، يمكن كمان يبقى سنة. فهل الزمن هو اللي تغير ولا نحن اللي تغيرنا؟ وهل فعلا الناس زمان كانت أقرب لبعض ولا دي مجرد ذكريات بنشوفها بعيد بعيد يعني كده بعين الحنين؟ وعشان كده موضوعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما مجرد حكاية عن الماضي، موضوعنا عن اللمة وعن الونسة وعن الجيرة وعن الفزعة والسؤال عن الناس والعادات الاجتماعية يعني اللي بنتمنى نشوفها راجعة تاني. عايزين نعرف منكم شنو أكتر عادة اجتماعية كانت جميلة في حياتكم زمان واختفت ويعني أو قلت يعني خاصة في الزمن ده، وبتتمنوا إنها ترجع تاني. يمكن تكون عادة في البيت، يمكن تكون يعني حاجة في الحلة، يمكن حاجة كانت بتحصل في مناسبات، أو يمكن مجرد قعدة بسيطة مع ناس فقدناهم وبقينا يعني نفتقد وجودهم. الليلة دايرين كده نفتح دفاتر الذكريات مع بعض، نفتكر الحاجات الحلوة ونسأل نفسنا شنو اللي بقدر يعني أنا أرجعه مع يعني مع الزمن ده، حاجة كانت حصلت يعني في الزمن الجميل وعايزة هسع تكون. حتى ولو الدنيا اتغيرت خلونا مع بعض الليلة نحاول نرجع اللمة بالكلام الحلو، ونفتش سوا عن حاجات يمكن الزمن أخدها مننا لكن لسه ممكن ترجع ونعيشها من أول وجديد. رأيكم شنو يا جماعة؟ يعني إذا عندك حاجات حلوة جواك، ذكريات حابة تشاركنا بيها، أنا يعني مستعدة أسمع، حكون ممتنة جدا جدا لكل زول بيشاركني اللحظة الجميلة دي. بس اكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا مستنية كمان مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا في الأمسية الجميلة والرائعة دي حول موضوعنا البسيط اللي احنا ماشيين نتشارك فيه. في اللحظة دي أنا حخلي لكم المساحة عشان تكتبوا لي وكمان تقولوا لي ذكرياتكم والحاجات الجميلة اللي انتم مرة تبوها. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لي المرنمة نانا أحمد في ترنيمة جميلة ونرجع نواصل. خليكم قريبين زي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

أكيد نعلك عالي ما أنت الغالي، تبقى أنت فوق الكل فوق الكل. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، أداة جميل. أنا يعني بصراحة قاعد استمتع جدا لما استمع لنانا أحمد، ربنا يباركك ويا رب تكوني لسه بتدي كلمات وألحان وتقدمي كل ما هو جديد للترنيمة السودانية. برحب مرة تانية بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك في ساعة سمر، وأكيد ساعتنا اللي بنقضيها ما بين الاستماع للترانيم الروحية، وكمان بنتجول ونتحق ونتونس في موضوع يمكن يجمعنا مع بعض في ونستنا المسائية. إذن مستمعينا، وإحنا في البداية يعني عرفنا أو اتكلمنا عن الذكريات والحاجات الجميلة اللي ممكن تجمعنا، وكمان سألت إذا في حاجة يعني أنت يعني حابيها ترجع زي زمان، برضو قل لي واكتب لي وراسلني، وحنكون مبسوطين جدا جدا نسمع آراء بعض. إذن يعني زي ما قلنا عايزين نسأل، زمان الناس كانت كيف؟ يعني ممكن زول يكتب لي أو تكتبوا لي كلكم وتشاركوني كيف كانت الناس زمان. لما نقول زمان أول حاجة بتجي في بالكم شنو؟ هل هي يعني ريحة الشاي بتاعت المغرب لما الناس تقعد في الحوش كده، ولا صوت الضحك الطالع من جوا القلوب، ولا أن الناس الحلة القاعدين قدام البيوت وكل زول عارف التاني؟ شنو الحاجة يعني اللي بتجيك لما نقول ناس زمان؟ ولا كمان اللمة الكبيرة اللي بتجمع الأهل حتى لو كان في مناسبة. الحقيقة إنه الزمن القديم كان عنده يعني تفاصيل بسيطة شديدة، لكن يمكن قيمتها الحقيقية ما كنا عارفينها وقتها. زمان الزيارة ما كانت محتاجة سبب، الزول ممكن يقوم ويمشي ويقول يا أخي أنا يا أخي اشتكت لناس فلان وكده، خلينا نمشي نسلم عليهم ويمشي. وفي موضوع يعني إنه يعني ما يعني ما أظنه كان في موضوع إنه كده خلينا أرسل فلان أشوفه إذا ناس البيت دل قاعدين ولا لا عشان أنا داير أمشي لهم، ولا يرسل رسالة يقول يا أخي أنا داير أجيكم، ما كان في كلام زي ده. ولا في زول يعني بيفتح الباب وهو متوتر ويقول يا رب البيت مرتب ولا لا جايين، لا ما كان في. بالعكس الناس كانت مقدرة بعض وكانت مقدرة الظروف وكانت بتنبسط بزيارة بعض حتى ولو ما كان فيها مواعيد مسبقة. الناس كانت داخلة على بعض والبيوت مفتوحة للناس اللي بتحبها، والأجمل إنه الزيارة نفسها ما كانت مرتبطة بساعة محددة، ممكن تمشي عشان يعني تسلم تلقى الشاي يتعمل وبعدها الشاي بتاع المغرب، بعد شوية العشاء وتبدأ الضحكة والونسة يعني، وتبقى تجيب سيرة موضوع لموضوع تاني، وبعد شوية تلقى إنه الزمن مشى والحكاية جابت حكاية والضحكة جابت ضحكة، وفجأة تلقى الزمن خلاص جرى. والغريب إنه ما كان في زول يعني مستعجل، يمكن لأنه الناس كانت شايفة يعني الوقت اللي بتقضيه مع بعض ما وقت ضايع ساي، واللمة كانت حاجة أساسية. زمان في بيوت كثيرة في وقت معين من يعني من اليوم بتلقى الأسرة كلها اتجمعت، الأب والأم والأولاد والحبوبة والجد العم الخالة، كل ناس البيت يعني تلقاهم كده قعدوا، وفي قعدة واحدة ممكن تسمع أخبار اليوم كله، منو مشى وين، منو جا من وين، منو اللي تزوج، منو التعبان، منو النجح، ومنو عمل شنو وشنو. المهم أخبار كده جميلة وسمحة، يعني حتى بنسمع أخبار الشغل بقدر شنو كان متعب، ولا النجاحات والإنجازات اللي حصلت خلال اليوم، ولا يعني التجارب اللي قاعد تلقاك في الشارع، لقيت جد منو وفلان وعديته الشارع وزول تعبان. المهم قصص كده بتجمعنا في أمسيات جميلة بنرجع ونعيدها وبنحكيها كده في جو أسري جميل جدا جدا. الأطفال يا جماعة يعني بيتعلموا يعني حاجات كثيرة من خلال اللمة دي، بيتعلموا إنهم كيف يعني يسلموا على الناس الكبيرة ويحترموها، كيف يسمعوا ليهم، وكيف يتكلموا، وكيف يعرفوا الناس ذاته. ما كان محتاج يعني الحاجات دي لدروس يعني بنكتبها وإن بعد كده نجي نديها، لكن لا بهم بيتعلموها من خلال يعني التواصل اللي هم قاعدين يشوفوه مننا، كان بيشوفوها قدامهم كل يوم. وحتى الجيران كان عندهم مكان مختلف، الجار زمان ما كان مجرد زول ساكن جنبك، كان جزء من حياتك، لو غاب بتسأل منه، لو مرض يعني بتزوره، لو عندك مناسبة بتشاركه، ولو حصلت له مشكلة ممكن تلقى الجيران قبل الأهل في الباب. وفي حاجة صغيرة كمان كانت بتعبر عن العلاقة دي، صحن الأكل بيمشي من بيت لبيت، كوباية الشاي، طبق أكل
يرجع فاضي؟ ما في، بيرجع معاه طبق تاني. زول يجي يقول لك عندكم ملح أو عندكم شوية شاي، محتاجين حاجة من السوق؟ يا سلام على الزمن الجميل بجد يا جماعة. إذا أنتوا افتقدتوا الحاجة دي وحابين إنها ترجع كده قولوا لي، لو أنتوا متفقين معي قولوا لي وشاركوني، وأنا كمان حابة أسمع منكم تجاربكم وكمان شق قلبكم بإنه شنو الحاجة أو العادة المهمة أو الجميلة أو الذكريات الطيبة المحتاجين إنها ترجع. تعالوا مع بعض في المساحة دي نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أنتوا حتكونوا قريبين ما حتمشوا بعيد لأنه لسه عندنا باقي الذكريات وباقي قصص حنتناولها مع بعض. فاصل ونرجع نواصل.

المرنم جورج بيلي الجرافي الملقب بالجرافي من المرنمين المعروفين جدا جدا بكتاباتهم الجميلة وألحانهم السودانية الأصيلة، وما في زول ما سمع لجورج بيلي إلا ورجع ويسمع الترنيمة مرتين وثلاثة. ربنا يبارككم يا شباب، إن شاء الله دائما نسمع يعني كل ما هو جديد ومتطور وعميق روحيا عن الترنيمة السودانية. رجعنا من جديد مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان حابة يعني أخذكم كده في ذكريات جميلة زي ما يعني أخذتكم كده قبل الفاصل في تفاصيل جميلة كانت جدا جدا كنا بنعيشها مع بعض. في حاجات صغيرة جدا كانت بتعبر عن العلاقة اللي بتكون بيننا وبين جيراننا وبين أهلنا وبين أحبابنا، وزي ما قلنا طبق الأكل ويعني الطلبات الصغيرة صغيرة زي ناس الملح والشاي وشنو الناس اللي عاشوا التفاصيل الجميلة دي. بنقول لكم يعني هل أنتوا حابين الزمن ده يرجع ولا اكتفينا خلاص وبقينا ناس متمكنين وقافلين بيوتنا على بعض؟ كمان في عايزة أقول لك يعني زمان بقول لك أنه أنت ما براك أن إحنا موجودين معاك، طبعا دي الناس الحلة، وخاصة لما تكون في مناسبات كانت بتجمع الناس. العرس زمان ما كان مناسب للعريس والعروس ولا لأهلهم بس، كان مناسب للحلة كلها، والعزة برضو كان بيكشف يعني معدن الناس. الناس بتجي بتقعد بتساعد وبتطبخ بتجيب احتياجات البيت وبتحاول تخفف كده على أهل المصاب، وفي الفرح الناس بتفرح من قلبها من جوا قلبها، يمكن ما عندها حاجة كبيرة تقدمها لكن عندها وجودة قعدتها من الصباح لحد العصر. وكمان دي نقطة مهمة جدا جدا، أحيانا إحنا يعني بنفتكر إنه مساعدة الناس لازم تكون مثلا بالقروش، لكن الزمن وفي ثقافتنا السودانية تحديدا كان في حاجة أغلى من المال اللي هو الوقت وكمان الوقفة ووجودنا مع المناسبة ذاته، وكمان إنك تكون حاضر مع زول محتاجك دي كانت أجمل حاجة. وحتى الأطفال كانوا عايشين حياة اجتماعية مختلفة، ودي برضو من الحاجات اللي بتستاهل يعني نقيف عندها. زمان الطفل كان ممكن يطلع من البيت ويلقى 10 أطفال في الحلة يلعبوا سوا، يختلفوا، يتصالحوا، يتعلموا المشاركة، يتعلموا إنه ما كل حاجة بتمشي على كيفهم. كمان كان في لعب جماعي وفي حركة وفي ناس أكبر منهم بيراقبوهم وكمان بيعرفوهم على بعض. هسه الطفل ممكن يكون قاعد في نفس البيت مع أخوانه لكن كل زول في شاشة مختلفة. فالسؤال هنا، هل نحن بس فقدنا بعض العادات الاجتماعية ولا فقدنا جزء من الحياة الاجتماعية ذاتها؟ لكن كده خلونا نكون يعني عادلين ومنصفين، ما دايرين نقول إنه الزمن كان كله جميل وهسه كله بقى سيء. لا، زمان كان في حاجات يعني صعبة وفي عادات ما كانت مناسبة لكل الناس وفي مشاكل اجتماعية أكيد، وبرضو الزمن الحالي عنده حاجات جميلة. التكنولوجيا مثلا قربت الناس البعيدين، المغترب ممكن يقول يعني أو يقول أنا عايز أتصل بيكم وأشوفكم صورة وصوت، يشوف أمه ويشوف أبوه في مكالمة فيديو. الصديق البعيد ممكن تتواصل معه في ثواني، والناس بقت عندها طرق أكثر للتواصل والتعبير. لكن يمكن الفرق إنه زمان كان التواصل جزء من الحياة اليومية، هسه بقى محتاج مجهود وكمان إنك يعني تكون قاصد فعلا إنك تتواصل. زمان اللمة بتحصل تلقائية، يجوا جارك البيجاي والبهناك وبعد شوية 2-3 يتلموا وتبقى قاعدة جميلة وحلوة. هسه لازم نخطط للقعدة، يعني نشوف زمن الفاضي انت فيه 200، الوقت الفاضي ده فيه 200، وممكن كمان تتضارب الأوقات، يمكن أنا ما أكون فاضي أصلا من أساسه، إذن أنا ما حكون جزء من اللمة الجميلة والحلوة دي. زمان السؤال عن الناس كان طبيعي، هسه مرات لازم يعني نفتكر إنه في زول ما سألنا منه من فترة، ييك فلان ده أنا ليه زمان ما شفته، ليه زمان ما عرفت أخباره، فيتعب لما نتذكر الحاجة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يمكن السؤال الحقيقي ما يكون هل زمان كان أحسن؟ عايزين نشوف يعني شنو الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة زمان والمفروض ما نتخلى عنها وما نخليها تختفي مع الزمن. وأكيد يعني
دي نقاط جميلة عزيزي المستمع، حبيت يعني أشاركك بيها ورجعك للزمن الجميل اللي لسه ممكن يكون عالق يعني في ذاكرتنا كده، ذكريات جميلة عن اللمة الحلوة وعن الأهل والجيران وعن التواصل وعن الأحباب وحتى عن لمة الصغار اللي دايما بيكونوا هم اللي بيصنعوا البهجة. إذا تعالوا مستمعينا، وأنا بجد حبيت الموضوع، إذا أنت كمان حبيت يعني النقاط اللي إحنا تكلمنا فيها دي، حابب تشاركني وتواصلني وتراسلني وكمان تتفاعل معي وتقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، ومستنية مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو في ترنيمة جميلة ما بقدر من غيرك أعيش.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

تعالوا نشوفه كده على ضوء الكتاب المقدس. يعني زمان الناس كانت كيف، والكتاب المقدس بيقول شنو عن اللمة والعلاقات. لما بنتكلم عن اللمة وعن إنه الناس تكون قريبة من بعض وعن السؤال والزيارات والوقفة مع الناس التانيين، بنلقى إنه الحاجات دي ما مجرد عادات اجتماعية جميلة، دي قيم موجودة في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس نفسه شجع عليها. الكتاب المقدس ما قدم الإنسان كأنه مفروض يعيش براه، بالعكس بنلقى في الكتاب اهتمام كبير جدا جدا بالعلاقات، بالمحبة، وبإنه الناس تشيل بعض. في سفر العبرانيين بنلقى دعوة واضحة إنه المؤمنين يهتموا ببعض وكمان يشجعوا بعض وما يتخلوا عن بعض وما يتركوا الاجتماع اللي دايما بتجمعهم مع بعض. يعني ببساطة كده اللمة في حد ذاتها عندها قيمة. ما شرط اللمة تكون عشان مناسبة كبيرة، وما شرط يكون عندنا موضوع مهم عشان نجتمع. أحيانا مجرد إنك تقعد مع الناس تسمعهم ويسمعوك وتشجع زول محبط وتفرح يعني زول زعلان، دي في حد ذاتها حاجات عظيمة وكبيرة جدا جدا. والكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل بيدينا صورة جميلة جدا عن الجماعة الأولى، الكنيسة الأولى، كانوا مجتمعين مع بعض بصورة مستمرة وكان عندهم مشاركة واهتمام ببعض. وده بيخلينا نسأل، هل نحن فقدنا اللمة لأنه الزمن تغير ولا لأنه بقينا ما بندي العلاقات أولوية؟ مكتوب أحملوا بعضكم أثقال بعض، وده نلقاه في رسالة غلاطية، والكتاب المقدس بيدعونا إننا نحمل أثقال بعضنا البعض. ودي كلمة عميقة جدا جدا في موضوعنا الليلة، لأنه المجتمع الحقيقي ما معناه إننا نكون موجودين مع بعض بس في أوقات الفرح. المجتمع الحقيقي بيظهر في وقت الشدة، لما زول يتعب نسأل منه، ولما زول يزعل أو يحزن نقعد معاه، ولما زول يقع نساعده ونقومه، ولما زول يمر كمان بظروف صعبة وضيقة ما نقول دي مشكلته، نقول دي حاجة ممكن نشيل منها شوية معاه. وده أصلا يعني الروح اللي ربنا يعني شجعنا عليها، إننا نحن نكون نحمل أثقال بعضنا البعض. تعالوا مستمعينا برضو في فاصل كده قصير نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب وأكيد إضافتك حتهمنا جدا جدا.

شكرا للمرنم نفتالي المرنم الهادي، بنقول لك يعني شكرا لك في الأمسية دي على مشاركتك الجميلة. حبابكم مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكل زول انضم لينا في اللحظة دي، وعايزين نسأل سؤال بسيط جدا جدا: هل المحبة عندنا بقت مجرد كلام؟ ممكن نكتب لزول في الواتساب ربنا يحفظك ومشتاق لك وكلام كتير يعني بالحالة دي، لكن هل مشينا له زيارة؟ ممكن نشوف زول تعبان ونكتب له سلامتك، لكن هل وقفنا معاه؟ ممكن نعمل لايك لصورة زول فرحان، لكن هل فرحنا معاه بجد؟ يمكن الزمن الحديث سهل علينا التواصل، لكن الكتاب المقدس كمان بيذكرنا إنه المحبة الحقيقية محتاجة فعل، محتاجة حضور، محتاجة اهتمام. المسيح ذاته كان عنده مساحة للناس، ولما نتأمل في حياة السيد المسيح بنلقى إنه الناس كانت جزء أساسي من خدمته ومن حياته. كان بيقعد مع الناس، يسمعهم، يعلمهم، يأكل معاهم، يشاركهم أفراحهم وكمان أحزانهم. حتى في المواقف الصعبة بنشوف جانب إنساني عميق جدا جدا في تعامله مع الناس، وده بيدينا صورة مهمة. الروحانية ما معناها ننعزل عن الناس، بالعكس، ممكن محبتنا لربنا بتظهر يعني في طريقة تعاملنا مع الناس وفي اهتمامنا بهم وفي وقفتنا معهم. طيب وين اللمة هسع؟ هل يعني السؤال ده بيخلينا نراجع موقفنا شوية؟ زمان كان ممكن الأسرة يعني تتجمع كده على صينية واحدة، هسع ممكن نفس الأسرة دي تكون قاعدة في نفس المكان لكن كل زول ماسك تلفونه. زمان الجار كان عارف جاره، هسه مرات الواحد ما بيعرف اسم الزول الساكن في الشقة جنبه ده اسمه منه. زمان لو في زول غاب الناس بتسأل، هسه ممكن يختفي زول من حياتك شهور ونكتشف إنه آخر مرة تكلمنا معاه كانت مجرد بس لايك ولا قلب ولا رسالة سريعة. يمكن المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، فيمكن المشكلة فيك أنت ذاتك، يعني الاثنين كده خليهم نخدهم كده قدامنا. المشكلة في إنه التواصل الإلكتروني بدأ ياخد مكان يعني التواصل الإنساني، والكتاب المقدس بيذكرنا إنه الإنسان محتاج للإنسان، محتاج يسمع كلمة طيبة، محتاج لحضن، محتاج لزيارة، محتاج لطبطبة، محتاج لزول يقعد جنبه في وقت الحزن، محتاج ناس يعني تفرح معاه في وقت الفرح. وهنا أكيد حيكون في سؤال: لو الكتاب المقدس بيدعونا للمحبة وللاجتماع مع بعض وللتشجيع وإن نحمل يعني أثقال بعضنا البعض، هل نحن كمجتمع لسه عايشين القيم دي ولا بقت مجرد ذكريات بنحكي عنها؟ أكيد مستمعينا سؤال بخليه معاك وحابة إنك تجاوب فيه يعني كده بكل صراحة وبكل أريحية وتخليه معاك، ويمكن بعد مرور زمن ترجع تاني وتشيك عليه كده وتشوف نفسك هل أنت فعلا ثابت على المبادئ والقيم دي ولا تغيرت. موضوعنا اليوم كان شيق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لأنكم أنتوا كنتوا يعني جزء من الموضوع ده، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ودعتكم الله وإن شاء الله دايما بخير وبصحة وبعافية.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرني مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرني مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أزوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غيرك دليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجأ للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت

بيشتاق انا لكلامك زي ما الايل بيشتاق لجداول المويه. جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان

0: الكلام واللسان، وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق وترتاح قلوبنا في محضره، حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتكلم ونسيب

وبالكرن والمردود من الرسلين.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بك في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأنه صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية وإنه كان بيعمل معجزات بتاعة الشفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منا تعاليمه، منا إحياء الموتى وغيره، برضو معجزات الشفاء العملة والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما يكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب شعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقاه إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي إحنا اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده نخط في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولاده هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم إن إحنا نهتم بأن نرضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأضعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بياكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا. هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أضعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بإن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في إنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زمان كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية. لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكتير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقة بزيادة الوزن. الحاجة الرابعة اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه نحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضارة البشرة بتاعتي ده كله معتمد على كمية الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قلة ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف او يبقى ناشف او ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقه مش بس احنا بنهتم جدا بانه احنا ناخذ نشتري بقروش كتير جدا الكوزمتكس اللي هي المواد بتاعت التجميل. عايزه اخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعايه انه بخلي شعري رهيب جدا، او انا عايزه اشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وانا كل الحاجات دي لو باخذ تغذيه سليمه ما هحتاج منها الا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا. ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة، زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلة حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب. في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، اليانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي. والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم وكويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ، في كل نوع خضار احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بيساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية، لكن هسه طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات. خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون، غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والوظائف اللي هي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه إحنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كثير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه إحنا ننوم من 7 إلى 8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال وبس، حتى إحنا الناس الكبار فايدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو إحنا بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من 10 PM لحد 2 PM. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل
بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة. دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حأخذك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلقه بيه إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا بتاعتين كل واحد بيجي عنده عربية، ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كله الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، وهم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور اللي حصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعادنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسي بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان نحن يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاع رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا برضو. الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه نحن الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويث بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة، إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حق نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضو مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك زي تدليك فروة الراس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت غسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الراس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الراس. المهم انه انا اكون بعمل نوع من التدليك الفروة تحت راسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في اثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الاسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا ان انا اتحصل على اشعة الشمس. في ناس بيفتكروا انه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعتي إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، ناخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده أشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان، بمعنى شنو؟ إن التهابات الأسنان والسوسة دي كلها حاجات مضرة جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لإنه يتسمم طول اليوم، لأنه إحنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجة في الفم بتاعنا هي بتصل للمعدة بتاعتنا. عشان كده تسويك الأسنان حاجة صحية، وبنشكر ربنا إنه إحنا عندنا عادة بتاعة تسويك الأسنان أكثر من مرة في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمها لأولادنا ونأكد لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. إحنا ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه إحنا الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس، عشان كده لازم نلبس. لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية، أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية
والحاجات زي الجلد اللي بيقول البسوها دي كلها بتأذي الجلد لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه والأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للموية بتاعت المسح ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم وتبقى مشكلة لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات. مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكوبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتاعت الأكل لما نيجي نشطف في الموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجات إحنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كثيرة جدا، زي ما إحنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ينضف نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه أنه ما يمسك في الحاجات اللي إحنا بنغسل بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إن هي فعلا نتيجة فعالة. برضو مهم إني أكون سعيدة مبتسمة دائما، لأن الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما جيلي يمرض، يعني لما أنا أكون اكتئاب أو توتر أو حزن بيجيني مرض ضغط أو سكري، دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حاكون بس العانات من المرض الجينيتك الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر كان ضغط ولا سكر ولا غيرهم هم عندهم قابلية إنهم يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، وفي نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ولا ظهري، وحأصلي لربنا إنه هي يديني حياة صحية وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها، أرجوك يا رب أدينا كل غذاء بنتناوله في اليوم، وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية وعلمني كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب أمينين على صحتنا، أمينين على الأمان اللي أنت خديتها لنا بين يدينا، وكمان أمينين يا رب على أولادنا في اسم الرب يسوع آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصائح مهمة في الروتين بتاع يومنا، إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة عشان ننبه أخواتنا بس، لأنه في حاجات بسيطة مدفوعة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الأصحاح 19 من سفر الخروج بيتكلم عن جبل سيناء، وفيه كثير وفي حدث مهم جدا جدا حصل في جبل سيناء. دعوة لك تسمعوا.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-359. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الزواج موضوع في غاية الأهمية وبهم الجميع.

tuttu takatto odor feratit shanha betit e inde odor bien hinam hinka et ene thaya tehawunu dayu rasi fogetit guda gerisha imerno osug betit tabakhe waliketit kibidat wal hamat wa barata metit kibidat wa shat wa set wa tametit toy tu takatto miskin ugawib tefet fasul ya sitobnan edna umba tu dait kitte tumare tu dait baruk tamtiet batohan tumare tu dait stobia in srekaik stobia betonati da baruk garo yok da aretnie tona tokna batio da rivet tona udayun tu bidawi are tisnine na henen ho adit nane thallan tim saune tu onu dayun enenen edare eddadir nai utako tu takatu hi da dayeno tona tu arri utak arri utwa tu takat arri unati bhadidna utak arri ho hadidna تو اريوي اوتو تاكاتو دايب وريت تو ناو ايفالي دايب اسمي سيويت تو ناو تماري تو داي داها ايت تو ناو امسي يعني تو يا تادي دغتته تاكات كاتو بين اودور داي حمودو داي تايا هو داي تااتي موري متونا امباتيو حديدنا بالي داي هو تماري تو داي تو تونا ترواتو باتو دايب وريت تو ناتو بيغدب سايت تو ناتو با فرات تنديت تندينا كداي ساكيت تو ناتو وقايب داينو بغرشيتيت ربي بحريوه قرابي وحريوه بداي انيني توناتو ماريت تكتك تماري تو دايت انيوه توناتو وحلاكو دايب انيوه توناتو ات ارو تيتو باتوهن ناتي دا تشتاني اكو ام بالي بديتيت تم اريوه اغرشاوه دايب دن اتونا بارو اريو اري باتو اريو نبردو تيف باتو نان اريو تنديك اونو تاك اينيو هلاكاي تسنيسي توناوه بريه هلاكا هلاكاي ديما شاقوديت داي تسنيزه تونا ريو اري تماري هايو تماري تو داي ديتيت تو داي كات غد تمتيت تونا و غد دن اري تو بداو مينكا او تك تو سكت بيم شواينا و بري او تماري هي دابو دي تمين اف كاري سما كاب اري ما سما كاب اكاتي بيت تونا تي داي تماري تدينو هي داب تمانا هي داب انا هي داب وانا سانا او تو نمبتو اري وكنا كسكن تو تكت او تك هلاكاي داي تسنيزه تونا تو تمارے تو دائی دائی دنیے تونا تو گیگی او بارو او نفسی او او گروی او تیشکویت تونا تو ارے دیفیت کے رفع اینیو اینے ندیتیت دائی بھالی تندیت بردو تونا ممیو فلی تونا تریویت تینیو ابنا تو دائی دنی تماری تو دائی دنی ای دائی بتسمیسیو کلکا دائی تیشکویت او گاو تسنیس دائی تھا تیب دیم دائی تینیو او تک تکت کیم شد تو تکت او تک کتمشد ملاب وسلفا هو ادواني هو ايرا هو يدني بمبري نظام دايد ايتيت تيبي هنون ترواتوكو تاكي توكو ياري توكو كستو فرستيت ملا دفتيت وين مهينان دوباني هو مستوى كاكساكا هو ديتيت تندي فوق توي وقاوك هالكما بكاتي باروك توي بدقل نفاي سافكتاك بيتو ناتي دا هنين ودهي اني مستوى بابينا كنديوكنا لكن تيبي نوب بارے اللہ دیا بے کچے نا تو مستہ دامینی آن ارے دوبانے دائن ادھائی حلوک دائب کی کے تے بھی آیا او دی دی تنگا دی آیا ادھائیوک تے بھی آیا تین امبتیو گت تنگا دیا ارے گت انگا دی دیتیت نا توک کا حلگی دیتیت ملہ کتبہ تو نا توک کا فائسیت ملہ بارے تے بھی بیت تو نا تی دائن ہنن سریویت تو نا اون او تکوا تو تکتوا ہی داب ایفن ہی داب دائی آئیدنو دائی تا تی داب دائن تو نا تو گلے ارا ورے سما کا بکتین تو نا امبتو ہا اتنی ارے تربی آئیتے ہیں لیت لیت بیت کائت ارے بتککنا دائن ارے کنا ملا دائی بربی تینو گاتا ہاتھ بارے ار بارے سوکنا اینے نا تاکو بارے کی دا بارے سامے ہوا ہی دا بی دائی بدیے ہوا ہی دا بوانا سے ہوا گرے ارا شاکوی ورے نکنو ارا کنا بارے اوکنا دائی ربی میت بارے اوکنا دائی یاکے اتو نا تی دائی انن تو نا ادھائیون نساری ویت کستو دائن آئی تو دائی تھا ہوا نسریو شاء اللہ مالو کہی دا بہن دائب دائن بام مشاٹ بام حلاک تو اے بین شاء اللہ اے بین اے نین استراؤکننے

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى إن الموضوع نال رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تشارك المنزل. يعني شنو العنوان ده؟ العنوان ده عنده رسالة معينة ولا لا؟ تعالوا نفهم، تعالوا نعرف، تعالوا نتعلم، تعالوا نستفيد.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوما كامي.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم وانتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الله ينقذ شعبه، خروج الأصحاح 12 من عدد 1 لغاية 28.
1: يا شباب أخباركم؟
2: الحمد لله.
3: الحمد لله كويسين. كيف انت؟
1: الحمد لله. أنا عيني طلعت لكن امتحانات
2: صعب صعب صعب.
4: لا شباب كلهم شكلهم تعبان،
2: الناس عاملة زي العيانة كده،
1: شكلكم منتهي مرة واحد، لكن قربت هانت خلاص.
4: وده ما بدينا كمان يعني نتسرب أو نتهرب من الحتة بتاعت الدراسة بتاعتنا.
1: بالضبط كده يا هادي، بالضبط كده. نواصل دراستنا زي ما قالت هادي. الليلة طبعا أخونا سرب،
3: طبعا الليلة الناس أخذوا امتحانات وناس تعبانين، لكن برضو نواصل. منو يقرأ لنا الجيتا اليوم؟
2: أنا أتطوع عليكم الليلة أقرأ لكم المقطع. طيب إحنا حنقرأ خروج صحة 12 من 1 لغاية 28. فكلمة الله بتقول كده: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفءا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب ببيتي بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحافظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبح كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم يجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلون منه نيا أو تبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح، تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه. أحقاءكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجل، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصرية، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا، فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريدة أبدية. سبعة أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيه عملا ما إلا ما تأكلون كل النفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عيني أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريدة أبدية. وفي الشهر الأول وفي اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء. سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلون شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدع موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: أسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم وأذبحوا الفصح، وخذوا باقة ثوف واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة عليها العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصلاة، فإن الرب اجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب، فتحفظون هذا الأمر فريضة لكم ولأولادك إلى الأبد لك فتحفظون هذا الأمر فريدة لك ولأولادك إلى الأبد، ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا، فخر الشعب وسجد، ومضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا.
3: كان يعني قطع جميل جديد، و يعني حس كمان دايرين زور كده عشان يحكي لنا.
1: يا أنا على حسب القطع إنه ربنا يتكلم مع موسى وهارون عشان إنه يعملوا الفصح، وعشان إنه هو يعني داير ينقذ شعبه من، وقدم موسى وهارون كان تفاصيل إنه ممكن يعملوها.
2: أيوة كمان يعني حدد له الطريقة اللي حيقدم بها الفصح، ولكل أسرة والناس اللي قاعدين فيها والعدد اللي قاعد فيهم، وغير كده كمان حدد لهم نوع الذبيحة اللي حياخدوها، يعني قال لهم إنه يكون ذكر صحيح ابن سنة، ويا إما يأخذوه من الخرفان أو من الماعز، يعني بنشوف كمان في الحتة من الحتات إن الله بيحدد الحياة.
4: أكيد طبعا، وحتى كمان بيكلمون عن أو بيديهم تفصيلة بتاعت الدم بتاع الذبيحة دي يخطوه وين بياته طريقة بياته شكل، كمان الحاجات اللي تتأكل من الذبيحة دي ذاته، يعني يأكلوا شنو، يعني شنو المحدد ليهم في الحتة دي. كمان بتجي الحتة يعني الزمن بتاع الزمن بتاع الأكل بتاعهم هيكون عامل كيف، أو وقته هيكون شنو، والطريقة بتاعت هم بياكلوا، يعني حتى وصف لهم الشكل بتاعت القعدة واللبس، يعني يكونوا عادين نفسهم تماما كأن الواحد جاي يطلع.
2: قال لهم كمان ما تأكلوا من هو ني أو مطبوخ بالمو، يعني ما يكون طبيخ وما يكون، لكن قال لهم أشوه يعني يكون على الفحم. وكمان زي ما بنعرف الكوارع، يعني هو حدد لهم هنا، والجوف بتاعه هو كان قصده الكمونيتات، يعني ربنا في دقيق يعني في تفصيله للذبيحة بطريقة غير عادية. وكمان قال لهم ما تخلوا لحد الصباح، والباقي منه للصباح يعني كمان ترجعوا تحرقوا بنفس الطريقة في النار ويأكلوا.
1: بس أنا كان النقطة عجبتني في كلامه إنه قال لهم أنت أكلوا الحياة دي كلها وكونوا شادين حقاكم، يعني جاهزين إنكم أنتوا طوالي
4: وكأنكم عايزين تطلعوا
1: ضايرين تطلعوا، ألبسوا أحذيتكم أي شيء وكونوا جاهزين. وبعدك موسى قال لهم يا أخي زي الدم ده يتكب في طشط، وبعدك من الطشط ده تجيب اللي هي الزوفة، الزوفة دي يمكن تكون زي الإسفنج ولا حاجة، تشيل من الدم وتعمل الدم في الباب بتاع بيتك
2: عشان العتب، هو حدد لهم كمان
1: في العتب العالي صح، بعدك عشان الملاك وكتي يجي وكتي يشوف الدم بيعبر يخليهم ويمشي عشان يضرب المصريين زي ما قال في الكتاب.
2: وكمان بنشوف في 15 لما جاك حدد لهم قال لهم 7 أيام تأكل فيه الفطير، في اليوم الأول تعزل الخمير من بيوتكم ما تخلوه يكون فيه. وبعد ذلك كمل لهم إنه يعني حتى ما حينفذ الحاجة دي أو ما حيمشي بالطريقة اللي هو قال ربنا، كأنه يعني مش كأنه لكن بيأكد لهم تقطع نفسه أو يتشال أو حيموت، حينعزل من بيت إسرائيل.
4: وكمان انه الـ الـ الـ الـ اليوم اللي عملوا فيه الذبيحة بتاعتهم دي يعني يحفظوه تماما يتنقل من جيل لجيل يعني.
3: وبرضو قال له في يوم الأول يكون فيه زي احتفال المقدس ويوم السابع برضو يكون مطبل المقدس برضو لسه مستمرة من يوم الأول إلى يوم السابع.
0: وحدد لهم في 19 قال لهم 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم. قال يعني نفس الحتة قال لهم كل من اختمر يعني كل شيء مختمر أكل مختمر يعني الزول حياكل الأكل الفيو الخميرة زي ما أنا حددته يعني بأكد مرة تانية أنه حينعزل أو حيموت من جماعة إسرائيل. الغريب والمولود يعني حيكون قاعد في الوقت ده ويعمل الحاجة نفسه يعني حتقطع أو حي ربنا حيشيله من العشيرة بتاعت إسرائيل.
3: يعني كان يعني حكينا كويس بعدين بردر نشوف المقطع دي وين الله في المقطع.
1: أنا غايت شايف إنه الله في المقطع يمكن أول مرة ظهر وكنت إنه قال لك إنه في الآيات الأولى وكنت ربنا بدأ يكلم موسى وهارون يعني بعد كل التفاصيل اللي هو أدها لهم. وأكثر حاجة يمكن كمان عجبتني إنه الله أنا أتذكر مرات قلنا الحكاية دي شوالي وكنت قلنا نتكلم عن الخلق. الله عنده الترتيب والتزامن أول تعمل كده وبعد كم يوم تعمل شنو وفي اليوم السابع تعمل شنو وفي اليوم البعد زي الله وكنت قدام الحاجة بالتفصيل إنكم أنتوا تعملوا كل حاجة تعملها بطريقة كيف.
3: وبرضه هنا الرب نزار في 25 لما قال يكونوا هنا يدخلون الأرض التي تأتيكم الرب كما تكلمت
1: بالضبط. يعني زي ظهر الله هنا أكيد إنه حيديم أرض صح؟
0: بالضبط.
1: في الآية 27 يمكن برضو نفسي بتاعت أخوي سرب قال إنه قال هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر يعني زي إنه ذبيحة فصح للرب الذي عبر من بيوت إسرائيل إلى مصر. برضو هنا الله ظهر في النقطة دي الرب الذي عبر.
0: 28 يكمل برضو يقول مضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون. في هنا بيصير تأكيد للقصة في بداية الرواية لأن الرب هو اللي آمر هنا
4: في كل المقطع ظهر إنه الله هو اللي آمر
3: بالضبط. وكان المقطع هو شفنا الرب ظهر وين فدارين نمشي قدام نقول وين الإنسان في المقطع.
0: الإنسان في المقطع هنا في الأصحاح الأول بيصر شخصيتين هما الأساسيين في القصة وهما اللي الله رسلهم بالكلام اللي هو داير يعملوا شعب إسرائيل موسى وهارون. هنا بيصهروا في الحتة بتاعتنا بيسمعوا الكلام بتاع الله.
1: في الآية 3 برضو في شخصيات تانية ظهرت قال كلما كل جماعة إسرائيل جماعة إسرائيل اللي هم مقصود به طبعا شعب إسرائيل برضه هنا ظهر
4: برضه الإنسان في شعب أرض مصر يعني مصريين
1: بالضبط كمصريين.
4: وحتى كمان الأجيال اللي لسه ما جات برضه ظهرت في الحتة دي
1: اللي هي دي وكنت قلم لأولادكم وأولاد أولادكم صح.
4: في حاجة ظهرت غير الإنسان لو أنتوا لاحظتوا الطبيعة
1: بالضبط
4: يعني الطبيعة اللي ذكرها يعني في الآية 13 لما جاءت الحتة بتاعت فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر.
1: زي ما قالت أختي هادية إنه الطبيعة برضو ظهر الحيوان هنا إنه الذبيحة إنه قال شيل الماعز أو شيل الخروف تقدمه كأنه يكون صحيح عمره سنة واحدة صح عشان تقدم الذبيحة.
3: برضو هنا ظهر أظن مولود الأرض في آية 19 يعني بقول الغريب مع المولود الأرض يعني هنا برضو ظهر المولود
0: حتى الضيف هنا بيظهر كلمة الغريب الضيف أو نزول الماء من المنطقة أو حتى زي ما أنت قلت بالإضافة للمولود
4: للغريب.
3: جميل إربنا بأنه كيف ظهور الإنسان بدأ دارين بشوف يعني نظرتك في الله يعني
1: الله إله الترتيب ونظام وجاء خدم عشان إني يعملوا الفصح دي يعني الله أخدم بترتيب اليوم الأول تعمل شنو اليوم الثاني تعمل شنو اليوم الثلاثتاشر اليوم الأربعتاشر تأكلوا كيف يعني إله بتاع التفاصيل دقيقة جدا
4: زايد الله الأمر
1: بالضبط كده
4: لو كل شيء
1: بالضبط يعني زي ما قلت أختها الله اللي بيهتم بشعبه يعني الله عمل موضوع الفصح ده كله بس عشان شيء واحد عشان إنه عاوز ينغز الشعب بتاعه يطلعه من العبودية بتاعت المصريين يعني زي بتحس إن الله عمل التفاصيل ده لأن الله بيحب شعبه ودار ينغز الشعب بتاعه
4: وحتى ظهرت القدرة بتاعته وإمكانيته لأنه إنه عقد شنو حيقدر يعمل يعني في الموقف بتاع الهلاك أو في الموقف بتاع إنه يعبر بيك يجتاز بيك المشاكل والضغوط والحاجات دي.
3: يعني هنا ممكن نقول بإنه الله هو يعني بيحب شعبه يعني والمحبة وهو دار يحبسهم عشان يوديهم بحتة عشان هم يكون قاعدين في بمحل أمين.
0: وهل ممكن نقول هنا إنه الله يعني أي ذبيحة بيتقدم له هنا ذبيحة تكون مقدسة مش أي حاجة يعني بطريقة اللي هو تكون نظيفة ويعني حدد كمان هنا البكورية بتاعت الحاجة اللي احنا بنقدمها له فممكن نقول هنا الله قدوس وقداسة هنا ما في أي شيء نجس أو شيء ممكن يكون في وعب احنا نقدم به للمذبح أو ذبيحة له.
3: بنمشي كده كمان نشوف نظرتهم بالقطع للإنسان
0: دي فيها كمية فيها حاجات كتير هنا
4: في الإنسان اللي مشى مع كلمة ربنا وسمع الأمر بتاعه وامتثله نجا وفي الإنسان اللي وصل لمرحلة بتاعت الهلاك بسبب إنه المعاصي والحاجات التانية
0: أنا اللي فيها هنا يعني في زول بيجي ضيف بيخش مع ممكن النظام أول حاجة ما بتتنفس حسب الأسرة الناس اللي جو عندهم ما مش حسب النتيجة حتى الضيف اللي قاعد فيه
4: بتضرر
0: لو رجعنا لورا حتى كمان لما عقب الله الإنسان ما عقب بس هو براه الحيوانات اللي كانت معهم برضو بنشوف
4: مشت معهم
0: ده حد من الحياة اللي ممكن كتير مرات بيجيك ضيف في البيت لابد يعرف بعض الحياة المهمة عن العبادة بتاعتك

0: صحية نظيفة ما في أي عيب، ما مريضة ولا يجي، وكمان شنو ذكر يعني حدد له إنه كده، وابن سنة يعني ما تجيبوا له من يعني ممكن يقول لك يا أخي زور الله ما عارف ظروفنا يعني في عيوب لكن الله بمشيها، لكن إحنا مرات كثيرة الحاجة دي بتكون فايتة علينا. الله بيحدد القدسية بتاعته، الحاجة اللي بتتقدم له بتكون صحيحة ما في أي، وإلا كان يقبل القدمه قايين يعني رفضه لأنه حدد لكانه عارف الذبيحة المقبولة عنده ياتي.
1: يلا هيثم برضه أنا في الآية 4، وإن كان بيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. يعني حتى ربنا قال يا أخي البيت ده لو كان صغير وما بيقدر يقدمه الشادة أو الخروف أو غيره خليه هو يعني زي انضم للأسرة جنبه، وهم يعني ربنا اهتم حتى يتخيل
0: حدد لهم عدد النفوس
1: ما عنده
0: يعني حتى عدد النفوس الموجودة في المكان يعني. والحتة الثانية الأهم لما ما يبيت يعني تخيل كده قام طفل الصباح والحاجة دي ما نجده يعني في يعني السؤال هنا شوي بيكون صعب يعني تخيل صحة واحد ما مشى بنفسه كثيرين يعني أحيانا بنعمل الحاجة دي لكن قال لهم عشان لو باتت كمان تقوم أنتوا ترجعوها النار وتأكلوها كأنه هي يعني نجت. لكن لو قام زول الصباح وأكله من غير ما تخش النار وكده.
2: أنا دور الدار أقول بأنه إنسان في المقطع هنا يعني بتتألم يعني تتألم الخطوات يعني كيف يعمل الأشياء ربنا لما ربنا يديه الخطوات معينة هو بيقوم بتنفيذ الخطوات. وهذا يعني في المكانة دي الإنسان يعني بيتعلم يعني ممكن يتعلم وهو ماشي. شنو الحاجة اللي استفدنا من الكتاب؟
3: بغيتوا اتلفت لحاجة كده يعني حياة الاستعداد، ربطوا نصكم واقربوه، ألبسوا جزمكم، جهزوا عصايتكم كده وكأنكم طالعين. يعني حياتي مع الله استعداد، أسمع أطيع يعني كل الحاجات دي يعني لفتتني في القطعة دي. يعني قدر شنو إنه بيلين الناس دي لك كانوا عايزين يمشوا في طريقه، عايزين يمشوا بالوصية اللي الوصاليهم زي ما نقول كبيرهم. يعني أحيانا نحن في البيت نكون قاعدين مثلا الوالدة والوالدة لا يا ولد ما تهبش كده، أمشي كده، تعال الساعة كده تعال، يعني بيحاولوا بيعدوا فينا عشان نطلع للمجتمع نكون مرتبين ومنظمين. فما بالك ده الله بيرتب وعيد فينا بيدينا الحاجات عشان يعني، وكمان حاجات جاهزة يعني ما حاجات يعني أمشي بيها. شداني الحتة بتاعت حياة الاستعداد اللي هم عاشوها في اللحظة دي.
0: عظيم. الحاجة الثانية هنا الله بيهتم بأدق التفاصيل بالقصة، يعني فصل القصة بتاع تقديم النازل الشعب ده واحدة ورا واحدة يعني خطوة ورا خطوة. وفيها كمان اتعلمت حاجة إنه ما أي شيء زي ما إحنا بكيفنا إحنا هو بيرضي الله. كثير مرات إحنا بنجيب حاجات الله ما قصده، هو ما دائرة بالطريقة، لكن بتكون في طريقة محددة معينة هو دائرة إحنا نقدمها. فهنا بنشوف الله إلى كل تفاصيل دقيق في كل شيء بدينا له، يعني ما بدينا له ناقص لكن يحدد المقاييس بتاعة الحاجة اللي هو دائرة نقدمها له.
1: بالضبط كده هيثم، وده برضه يرجعنا تاني الدراسة كان سويناها مرة فاتت عن الطاعة، إنه حتى لو أنا ما فاهم، أنت قلت حسن العبارة، حتى لو أنا ما مقتنع لكن الله ما دام قال لي أعمل كده وأعمل كده أنا علي إنه أطيع طاعة عمية. وشفنا ده كمان مبارح في بتاعت إبراهيم إنه أمور ما مفهومة ليه الله يعمل كده، ليه الله يطلب كده، لكن طاعة عمية. والحاجة الثانية أنا عجبتنا عن الله إنه زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الله ما بس الموضوع موضوع الذبيحة لكن هو مهتم كمان لو الأسرة صغيرة ممكن تنضم للأسرة دي لو

0: حق ضيف ممكن يكون تابع الأسرة. لا ما زي الله، أنا يعني أنا الإحساس الجاني ما الحكاية، حكاية فريضة مفروضة عليك تسويها قدر ما إنه الله بس عاوز أي يساعدك، لكن عاوزك تمشي بحسب الخطة بتاعته بحسب الفكر بتاعه، لكن برضه يساعدك. أسرتك عددها ما عددها بسيط، خلاص انضم للأسرة الثانية،
1: يعني تصير حياة المشاركة مع بعض.
0: بالضبط بالضبط.
2: وأنا برضه بشوف بأنه ربنا داره يعني يوري هنا الترتيب والتماسق، يعني الناس يكونوا تماسق فيما بينهم. يعني مثلا زول، وبرضه بيكون في تعامل زول على ما عنده عشان يكون هو يعني ما يقول أنا ما عندي معنا خلاص، لكن ممكن الإنسان الثاني اللي عنده ممكن يساعد الثاني. ده برضو أنا شفت من
1: عارف يا سرب، يعني إحنا هسي حاليا دخلنا على فصل الشتاء، يعني في حركة كده، يعني إنه في ناس بيكون ما عندهم أغطية، في ناس بيكونوا ما لاقين أكل، حاجات تدفيهم، حاجات سخنة. ده برضو لفت يعني إنه أنا أشارك الناس اللي ما عندهم ولو بالحاجة البسيطة، يعني لو الواحد دخل كده زي ما بقوله دخل دولاب ويطلع له بقميص ولا بنطلون ولا فنيلة بتاعت شتا بقت أضيق منه ولا كده، يساعد بها الناس التانين.
2: كده الناس ما ترنيمة كده نقدم لها ترنيمة غيرها.
3: أكيد الليلة هادية شكلها مجهزة لنا ترنيمة.
1: ما شكلي، لكن انتو شكلكم اتفقتوا علي، انا هاخدت لكم ترنيمة.

0: ها كيف رايكم في الترنيمه دي؟
1: رهيبه جدا.
2: انت دائما حلوه شديد خطيره في الاختيارات.
3: امين ويصلي لنا.
1: بس تعالى انا بذكر زي المره اللي فاتت اخوتنا هادي ذكرت اخويا سرب انه عين احنا نصلي، لكن يا ريت كل واحد فينا لازم يشيل الكلام اللي احنا سمعناه وحس واستفدنا منه انه يشاركه مع ناس تانين.
3: عشان يشاركوا مع التانين الموضوع كويس.
1: بالضبط.
3: تمام. امنوا يصلي لنا بعدها.
2: انا بقترح كده انه ايمن يصلي لنا.
1: اوكي ما في مشكله. يا رب نشكرك لاجل كل شيء صالح انت بتعمله يا رب في حياتنا، وكل شيء صالح انت عملته قبل كده يا رب. يا رب نشكرك حتى من الحاجه اللي احنا اتعلمناها الليله، انك انت كيف انغصت شعبك زمان، كيف انت بحسب محبتك ليهم يا رب دار تنغزم من العبوديه، كيف عملت الفصحى اللي ممكن يحررهم من العبودية دي يا رب. ربي نشكرك لأجل كل تفاصيل انت عارفها في حياتنا، بنشكرك لأجل كل نعمة انت بتدينا لا يا رب، حتى انه نطيعك يا رب طاعة كاملة يا رب لشخصك انت. ربي نشكرك حتى باهتمامك بالزول القريب في زي ما تعلمنا، حتى اهتمامك بكل شيء يا رب، انت بتهتم بكل تفاصيل حياتنا وبكل شيء يخصنا يا الله. نحن نباركك لأجل مراحمك، نباركك يا رب لأجل محبتك، نباركك يا رب لأجل طول الوقت عاوزنا أنه نكون محفوظين في إرادتك يا رب، حتى أنت عاوز كنت شعبك تغوده لأرض جيدة، لأرض الثاني أفضل. بنشكرك يا رب لأنك أنت دايما بتغودنا من مكان لمكان أفضل. يا الله نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
3: أمين. بعد ده ممكن نجي نتقابل اليوم تاني وممكن نمشي
2: كده. يا سرب شكرا لك، اليوم كان جميل. شكرا لكم شباب،
1: كان يوم جميل جدا.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. الله يخليك.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مساء الخير على كل الناس اللي بتستنانا، على مساء الخير على أهلنا بالمحبة والسلام. بتمنى لكم أمسية سعيدة مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، إذا كنتوا داخل ولا خارج السودان بحييكم بتحية كده مسائية بتجمعنا على حنين المحبة في أرض وطننا الغالية السودان. مساء بنعيشه بعد يعني طول يوم جميل، إذا كان متعب ولا إذا كان في إنجازات بنقول لك تعال بكل تعبك وبكل يعني الوقت احنا بنستجم فيه عشان ما نسمع ونرتل مع بعض ونردد ترانيم وتسابيح روحية مع مختلف المرنمين السودانيين. فأهلا ومرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بكل زول فتح الرادي عشان ما يسمعنا ويستمتع بالترانيم الروحية. حبابكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم، حباب كل الناس اللي بتتابعنا إذا كان في الخرطوم ولا بحري ولا مدرمان الجزيرة ولا سنار ولا النيل الأبيض ولا النيل الأزرق، في دارفور، كردفان الشمالية، نهر النيل والبحر الأحمر وكسل والقضارب، في كل مكان في السودان بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحباب جيتكم وطلتكم. أكيد أمسية جميلة تجمعنا مع بعض وزي ما قلنا على رحاب المحبة نتناقش ونتحاور ونتونس في مختلف المواضيع اللي ممكن تخص يعني مجتمعنا السوداني وخاصة بيوتنا وكمان أهلنا وأسرنا. إذن أهلا بكل زول انضم لنا وتحية طيبة لكل الناس اللي بتتابعنا كمان عبر الساتلايت. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين، أول حاجة خلينا أحييكم وأنا طبعا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون بطل عليكم دايما في ساعة سمر، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية سعيدة وطيبة. تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مساكم خير مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد ترنيمة كانت جميلة، يعني ابتدينا بها برنامجنا ليوم الليلة، وأكيد عايزين نقول كلنا قلبنا ليك مشتاق يا رب يسوع، وليه زمن راجيك، تعال برحمتك، تعال بلمستك، اللمسة اللي بتشفي الجروح وبتدي للقلب السلام، اللمسة اللي بتشفي للجروح وبتدي للقلب السلام. نردد الكلام ده في الأمسية دي عشان نحس بأمان ونحس بطمأنينة ونحن يعني كده في محضر ربنا. إذن تعالوا مستمعينا مرة تانية برضو نستمع فيها لترنيمتنا التانية في باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم الليلة، ونرجع نواصل. وإذا حاب كمان تسمع أي ترنيمة ياريت تتواصل معي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وحكون مبسوطة أكيد بمشاركتك وكمان بتفاعلك معنا. إذن تعالوا معنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

شكراً للمرنم نفتالي على الأداء الجميل والرائع، وكمان الشكر موصول للكاتب ويعني الملحن، وبرضو يعني هو معروف بترانيمه الجميلة، المرنم باتريس إبراهيم حريقة المرقب بحريقة طبعاً. يعني ترانيم جميلة ورائعة دائماً بكتبها وبقدمها لنا. ربنا يديك لسع يا رب كلمات وألحان للترنيمة السودانية المرنم باتريس، وإحنا مستنين دائماً الجديد ويعني يكون قريب إن شاء الرب وعشنا. إذا مساء الخير على أهلنا الحلوين وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، مساء الونسة، مساء الذكريات الحلوة، ومساء الناس اللي بتشبه بعض في المحبة والطيبة. في حاجات كثيرة أعزائنا المستمعين في حياتنا بتتغير، لكن مع الزمن البيوت بتتغير، الشوارع بتتغير، طريقة كلامنا ذاتها بتتغير، وحتى طريقة تواصلنا مع بعض برضو تغيرت. لكن في حاجات يمكن التغيير فيها كان واضح من أي حاجة تانية، اللي هي علاقتنا الاجتماعية. زمان لما كانت حاجة عادية وما محتاجة مناسبة، ممكن ناس البيت يتجمعوا يعني كده بعد المغرب، الشاي يعني كده يدور والجبنة والونسة تمتد لساعات وساعات. الجار كان عارف جاره والأهل قريبين من بعض، ولو في زول غاب يومين ثلاثة كده تلقى الناس كلها بتسأل الزول ده ماله؟ ما شفناه لنا كم يوم؟ الحاصل عليه شنو؟ في زول سأل منه ولا في زول لاقاه؟ دائما دي بتكون الأسئلة عن الزول اللي يعني بنطول ما بنشوفه. كان في زمن الواحد يعني ممكن يمشي لزول عزيز عليه من غير ما يرسل له رسالة يعني فيها استئذان بأنه هو جايه، وممكن يعني حتى ولو مشى للزول ده يقعد يعني قعدة بسيطة وجميلة تتحول لذكرى جميلة تفضل معاك سنين سنين سنين. يا سلام، يا حليل فلان، كان جاني زيارة وقعدنا وشربنا الشاي وتونسنا وكانت أيام جميلة. مش دي الكلمات اللي دائما إحنا قاعدين نرددها لما نتذكر أحبابنا وناسنا اللي دائما بيزورونه في أوقات مختلفة؟ ده كان الزمن الجميل. هسه الحياة بقت أسرع، الشغل أخذ وقتنا، والمسؤوليات زادت، والمسافات بقت أبعد، والموبايل دخل في تفاصيل يومنا بصورة كبيرة. بقينا ممكن يعني نعرف أخبار زول عايش في بلد تانية في نفس اللحظة، لكن ما نعرف أخبار الزول القاعد معانا في نفس البيت. بقينا بنقول لازم نتلاقى قريب، والقريب ده مرات يمر عليه شهر وشهرين وثلاثة، يمكن كمان يبقى سنة. فهل الزمن هو اللي تغير ولا نحن اللي تغيرنا؟ وهل فعلا الناس زمان كانت أقرب لبعض ولا دي مجرد ذكريات بنشوفها بعيد بعيد يعني كده بعين الحنين؟ وعشان كده موضوعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما مجرد حكاية عن الماضي، موضوعنا عن اللمة وعن الونسة وعن الجيرة وعن الفزعة، والسؤال عن الناس والعادات الاجتماعية يعني اللي بنتمنى نشوفها راجعة تاني. عايزين نعرف منكم شنو أكتر عادة اجتماعية كانت جميلة في حياتكم زمان واختفت ويعني أو قلت يعني خاصة في الزمن ده، وبتتمنوا إنها ترجع تاني. يمكن تكون عادة في البيت، يمكن تكون يعني حاجة في الحلة، يمكن حاجة كانت بتحصل في مناسبات، أو يمكن مجرد قاعدة بسيطة مع ناس فقدناهم وبقينا يعني نفتقد وجودهم. الليلة دايرين كده نفتح دفاتر الذكريات مع بعض، نفتكر الحاجات الحلوة ونسأل نفسنا شنو اللي بقدر يعني أنا أرجعه مع يعني مع الزمن ده، حاجة كانت حصلت يعني في الزمن الجميل وعايزة هسع تكون حتى ولو الدنيا اتغيرت. خلونا مع بعض الليلة نحاول نرجع اللمة بالكلام الحلو، ونفتش سوا عن حاجات يمكن الزمن أخدها مننا لكن لسه ممكن ترجع ونعيشها من أول وجديد. رأيكم شنو يا جماعة؟ يعني إذا عندك حاجات حلوة جواك، ذكريات حابة تشاركنا بيها، أنا يعني مستعدة أسمع، حكون ممتنة جدا جدا لكل زول بيشاركني اللحظة الجميلة دي. بس اكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا مستنية كمان مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا في الأمسية الجميلة والرائعة دي حول موضوعنا البسيط اللي احنا ماشيين نتشارك فيه. في اللحظة دي أنا حخلي لكم المساحة عشان تكتبوا لي وكمان تقولوا لي ذكرياتكم والحاجات الجميلة اللي انتم مرة يطيبوها. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لي المرنمة نانا أحمد في ترنيمة جميلة ونرجع نواصل. خليكم قريبين زي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: أكيد نعلك عالي ما أنت الغالي، تبقى أنت فوق الكل فوق الكل. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، أداء جميل. أنا يعني بصراحة قاعد استمتع جدا لما استمع لنانا أحمد. ربنا يباركك ويا رب تكوني لسه بتدي كلمات وألحان وتقدمي كل ما هو جديد للترنيمة السودانية. برحب مرة تانية بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك في ساعة سمر، وأكيد ساعتنا اللي بنقضيها ما بين الاستماع للترانيم الروحية وكمان بنتجول ونتحاور ونتونس في موضوع يمكن يجمعنا مع بعض في ونستنا المسائية. إذن مستمعينا، وإحنا في البداية يعني عرفنا أو تكلمنا عن الذكريات والحاجات الجميلة اللي ممكن تجمعنا، وكمان سألت إذا في حاجة يعني أنت يعني حابيها ترجع زي زمان برضو قل لي واكتب لي وراسلني، وحنكون مبسوطين جدا جدا نسمع آراء بعض. إذن يعني زي ما قلنا عايزين نسأل، زمان الناس كانت كيف؟ يعني ممكن زول يكتب لي أو تكتبوا لي كلكم وتشاركوني كيف كانت الناس زمان. لما نقول زمان أول حاجة بتجي في بالكم شنو؟ هل هي يعني ريحة الشاي بتاعت المغرب لما الناس تقعد في الحوش كده، ولا صوت الضحك الطالع من جوا القلوب، ولا أن الناس الحلة القاعدين قدام البيوت وكل زول عارف التاني؟ شنو الحاجة يعني اللي بديك لما نقول ناس زمان؟ ولا كمان اللمة الكبيرة اللي بتجمع الأهل حتى لو كان في مناسبة. الحقيقة إنه الزمن القديم كان عنده يعني تفاصيل بسيطة شديد، لكن يمكن قيمتها الحقيقية ما كنا عارفينها وقتها. زمان الزيارة ما كانت محتاجة سبب، الزول ممكن يقوم ويمشي ويقول يا أخي أنا يا أخي اشتكت لناس فلان وكده، خلينا نمشي نسلم عليهم ويمشي. وفي موضوع يعني إنه يعني ما يعني ما أظن كان في موضوع إنه كده خلينا أرسل فلان أشوفه إذا ناس البيت دل قاعدين ولا لا عشان أنا داير أمشي لهم، ولا يرسل رسالة يقول يا أخي أنا داير أجيكم. ما كان في كلام زي ده، ولا في زول يعني بيفتح الباب وهو متوتر ويقول يا رب البيت مرتب ولا لا جايين. لا ما كان في، بالعكس الناس كانت مقدرة بعض وكانت مقدرة الظروف وكانت بتنبسط بزيارة بعض حتى ولو ما كان فيها مواعيد مسبقة. الناس كانت داخلة على بعض والبيوت مفتوحة للناس اللي بتحبها، والأجمل إنه الزيارة نفسها ما كانت مرتبطة بساعة محددة. ممكن تمشي عشان يعني تسلم، تلقى الشاي يتعمل وبعدها الشاي بتاع المغرب، بعد شوية العشاء وتبدأ الضحكة والونسة يعني، وتبقى تجيب سيرة موضوع لموضوع تاني، وبعد شوية تلقى إنه الزمن مشى والحكاية جابت حكاية والضحكة جابت ضحكة، وفجأة تلقى الزمن خلاص جرى. والغريب إنه ما كان في زول يعني مستعجل، يمكن لأنه الناس كانت شايفة يعني الوقت اللي بتقضيه مع بعض ما وقت ضايع ساي، واللمة كانت حاجة أساسية. زمان في بيوت كثيرة في وقت معين من يعني من اليوم بتلقى الأسرة كلها اتجمعت، الأب والأم والأولاد والحبابة والجد العم الخالة، كل ناس البيت يعني تلقاهم كده قعدوا، وفي قعدة واحدة ممكن تسمع أخبار اليوم كله، منو مشى وين، منو جا من وين، منو اللي تزوج، منو التعبان، منو النجح، ومنو عمل شنو وشنو. المهم أخبار كده جميلة وسمحة، يعني حتى بنسمع أخبار الشغل بقدر شنو كان متعب، ولا النجاحات والإنجازات اللي حصلت خلال اليوم، ولا يعني التجارب اللي قاعد تلقاك في الشارع، لقيت جد منو وفلان وعديته الشارع وزول تعبان. المهم قصص كده بتجمعنا في أمسيات جميلة بنرجع ونعيدها وبنحكيها كده في جو أسري جميل جدا جدا. الأطفال يا جماعة يعني بيتعلموا يعني حاجات كثيرة من خلال اللمة دي، بيتعلموا إنهم كيف يعني يسلموا على الناس الكبيرة ويحترموها، كيف يسمعوا ليهم، وكيف يتكلموا، وكيف يعرفوا الناس ذاته. ما كان محتاج يعني الحاجات دي لدروس يعني بنكتبها وإن بعد كده نجي نديها، لكن لا بهم بيتعلموها من خلال يعني التواصل اللي هم قاعدين يشوفوه مننا، كان بيشوفوها قدامهم كل يوم، وحتى الجيران كان عندهم مكان مختلف. الجار زمان ما كان مجرد زول ساكن جنبك، كان جزء من حياتك. لو غاب بتسأل منه، لو مرض يعني بتزوره، لو عندك مناسبة بتشاركه، ولو حصلت له مشكلة ممكن تلقى الجيران قبل الأهل في الباب. وفي حاجة صغيرة كمان كانت بتعبر عن العلاقة دي، صحن الأكل بيمشي من بيت لبيت، كوباية الشاي، طبق أكل يرجع فاضي ما في، بيرجع معاه طبق تاني. زول يجي يقول لك عندكم ملح أو عندكم شوية شاي، محتاجين حاجة من السوق؟ يا سلام على الزمن الجميل بجد يا جماعة. إذا أنتوا افتقدتوا الحاجة دي وحابين إنها ترجع كده قولوا لي، لو أنتوا متفقين معي قولوا لي وشاركوني، وأنا كمان حابة أسمع منكم تجاربكم، وكمان شوق قلبكم بإنه شنو الحاجة أو العادة المهمة أو الجميلة أو الذكريات الطيبة المحتاجين إنها ترجع. تعالوا مع بعض في المساحة دي نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أنتوا حتكونوا قريبين ما حتمشوا بعيد، لأنه لسه عندنا باقي الذكريات وباقي قصص حنتناولها مع بعض. فاصل ونرجع نواصل.

المرنم جورج بيلي الجرافي الملقب بالجرافي من المرنمين المعروفين جدا جدا بكتاباتهم الجميلة وألحانهم السودانية الأصيلة، وما في زول ما سمع لجورج بيلي إلا ورجع ويسمع الترنيمة مرتين وثلاثة. ربنا يبارككم يا شباب، إن شاء الله دائما نسمع يعني كل ما هو جديد ومتطور وعميق روحيا عن الترنيمة السودانية. رجعنا من جديد مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان حابة يعني أخذكم كده في ذكريات جميلة زي ما يعني أخذتكم كده قبل الفاصل في تفاصيل جميلة كانت جدا جدا كنا بنعيشها مع بعض. في حاجات صغيرة جدا كانت بتعبر عن العلاقة اللي بتكون بيننا وبين جيراننا وبين أهلنا وبين أحبابنا، وزي ما قلنا طبق الأكل ويعني الطلبات الصغيرة صغيرة زي ناس الملح والشاي وشنو الناس اللي عاشوا التفاصيل الجميلة دي. بنقول لكم يعني هل أنتوا حابين الزمن ده يرجع ولا اكتفينا خلاص وبقينا ناس متمكنين وقافلين بيوتنا على بعض؟ كمان في عايزة أقول لك يعني زمان بقول لك أنه أنت ما براك أن إحنا موجودين معاك، طبعا دي الناس الحلة، وخاصة لما تكون في مناسبات كانت بتجمع الناس. العرس زمان ما كان مناسب للعريس والعروس ولا لأهلهم بس، كان مناسب للحلة كلها، والعزة برضو كان بيكشف يعني معدن الناس. الناس بتجي بتقعد بتساعد وبتطبخ بتجيب احتياجات البيت وبتحاول تخفف كده على أهل المصاب، وفي الفرح الناس بتفرح من قلبها من جوة قلبها، يمكن ما عندها حاجة كبيرة تقدمها لكن عندها وجودة قعدتها من الصباح لحد العصر. وكمان دي نقطة مهمة جدا جدا، أحيانا إحنا يعني بنفتكر إنه مساعدة الناس لازم تكون مثلا بالقروش، لكن الزمن وفي ثقافتنا السودانية تحديدا كان في حاجة أغلى من المال اللي هو الوقت وكمان الوقفة ووجودنا مع المناسبة ذاته، وكمان إنك تكون حاضر مع زول محتاجك دي كانت أجمل حاجة. وحتى الأطفال كانوا عايشين حياة اجتماعية مختلفة، ودي برضو من الحاجات اللي بتستاهل يعني نقيف عندها. زمان الطفل كان ممكن يطلع من البيت ويلقى 10 أطفال في الحلة يلعبوا سوا، يختلفوا، يتصالحوا، يتعلموا المشاركة، يتعلموا إنه ما كل حاجة بتمشي على كيفهم. كمان كان في لعب جماعي وفي حركة وفي ناس أكبر منهم بيراقبوهم وكمان بيعرفوهم على بعض. هسه الطفل ممكن يكون قاعد في نفس البيت مع أخوانه لكن كل زول في شاشة مختلفة. فالسؤال هنا، هل نحن بس فقدنا بعض العادات الاجتماعية ولا فقدنا جزء من الحياة الاجتماعية ذاتها؟ لكن كده خلونا نكون يعني عادلين ومنصفين، ما دايرين نقول إنه الزمن كان كله جميل وهسه كله بقى سيء. لا، زمان كان في حاجات يعني صعبة وفي عادات ما كانت مناسبة لكل الناس وفي مشاكل اجتماعية أكيد، وبرضو الزمن الحالي عنده حاجات جميلة. التكنولوجيا مثلا قربت الناس البعيدين، المغترب ممكن يقول يعني أو يقول أنا عايز أتصل بيكم وأشوفكم صورة وصوت، يشوف أمه ويشوف أبوه في مكالمة فيديو. الصديق البعيد ممكن تتواصل معه في ثواني، والناس بقت عندها طرق أكثر للتواصل والتعبير. لكن يمكن الفرق إنه زمان كان التواصل جزء من الحياة اليومية، هسه بقى محتاج مجهود وكمان إنك يعني تكون قاصد فعلا إنك تتواصل. زمان اللمة بتحصل تلقائية، يجوا جارك البيجاي والبهناك وبعد شوية 2-3 يتلموا وتبقى قاعدة جميلة وحلوة. هسه لازم نخطط للقعدة، يعني نشوف الزمن الفاضي انت فيه 200، الوقت الفاضي ده فيه 200، وممكن كمان تتضارب الأوقات، يمكن أنا ما أكون فاضي أصلا من أساسه، إذن أنا ما حكون جزء من اللمة الجميلة والحلوة دي. زمان السؤال عن الناس كان طبيعي، هسه مرات لازم يعني نفتكر إنه في زول ما سألنا منه من فترة، ييك فلان ده أنا ليه زمان ما شفته، ليه زمان ما عرفت أخباره، فيا تاب لما نتذكر الحاجة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يمكن السؤال الحقيقي ما يكون هل زمان كان أحسن؟ عايزين نشوف يعني شنو الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة زمان والمفروض ما نتخلى عنها وما نخليها تختفي مع الزمن. وأكيد يعني
دي نقاط جميلة عزيزي المستمع، حبيت يعني أشاركك بيها ورجعك للزمن الجميل اللي لسه ممكن يكون عالق يعني في ذاكرتنا كده، ذكريات جميلة عن اللمة الحلوة وعن الأهل والجيران وعن التواصل وعن الأحباب وحتى عن لمة الصغار اللي دايما بيكونوا هم اللي بيصنعوا البهجة. إذا تعالوا مستمعينا، وأنا بجد حبيت الموضوع، إذا أنت كمان حبيت يعني النقاط اللي إحنا تكلمنا فيها دي، حابك تشاركني وتواصلني وتراسلني وكمان تتفاعل معي وتقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، ومستنية مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو في ترنيمة جميلة ما بقدر من غيرك أعيش.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

أكيد بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة بتعدي وتفوت وبتبقى ذكريات. يا رب يا رب، زي ما بنقول في حلقتنا الليلة، إحنا بنتذكر دائما الحاجات الجميلة والحاجات الحلوة، وكل يعني شيء صعب وكل الإحباطات وكل يعني الضيقات وكل المشاكل اللي واجهتنا بس تبقى مجرد ذكريات عابرة في حياتنا، وبس نفضل نتذكر الجميل والحاجات الحلوة اللي كانت بتجمعنا. حبابكم مستمعينا وحباب اللمة والطلة وحباب الجية وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. مستمعينا الأعزاء، اتكلمنا كثير عن يعني الحاجات والعادات الاجتماعية السمحة اللي كنا يعني عايزينها ترجع كده. تعالوا نشوفه كده على ضوء الكتاب المقدس. يعني زمان الناس كانت كيف، والكتاب المقدس بيقول شنو عن اللمة والعلاقات. لما بنتكلم عن اللمة وعن إنه الناس تكون قريبة من بعض وعن السؤال والزيارات والوقفة مع الناس التانيين، بنلقى إنه الحاجات دي ما مجرد عادات اجتماعية جميلة، دي قيم موجودة في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس نفسه شجع عليها. الكتاب المقدس ما قدم الإنسان كأنه مفروض يعيش براه، بالعكس بنلقى في الكتاب اهتمام كبير جدا جدا بالعلاقات، بالمحبة، وبإنه الناس تشيل بعض. في سفر العبرانيين بنلقى دعوة واضحة إنه المؤمنين يهتموا ببعض وكمان يشجعوا بعض وما يتخلوا عن بعض وما يتركوا الاجتماع اللي دايما بتجمعهم مع بعض. يعني ببساطة كده، اللمة في حد ذاتها عندها قيمة. ما شرط اللمة تكون عشان مناسبة كبيرة، وما شرط يكون عندنا موضوع مهم عشان نجتمع. أحيانا مجرد إنك تقعد مع الناس تسمعهم ويسمعوك وتشجع زول محبط وتفرح يعني زول زعلان، دي في حد ذاتها حاجات عظيمة وكبيرة جدا جدا. والكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل بيدينا صورة جميلة جدا عن الجماعة الأولى، الكنيسة الأولى، كانوا مجتمعين مع بعض بصورة مستمرة وكان عندهم مشاركة واهتمام ببعض. وده بيخلينا نسأل، هل نحن فقدنا اللمة لأنه الزمن اتغير، ولا لأنه بقينا ما بندي العلاقات أولوية؟ مكتوب أحملوا بعضكم أثقال بعض، وده نلقاه في رسالة غلاطية، والكتاب المقدس بيدعونا إننا نحمل أثقال بعضنا البعض. ودي كلمة عميقة جدا جدا في موضوعنا الليلة، لأنه المجتمع الحقيقي ما معناه إننا نكون موجودين مع بعض بس في أوقات الفرح. المجتمع الحقيقي بيظهر في وقت الشدة، لما زول يتعب نسأل منه، ولما زول يزعل أو يحزن نقعد معاه، ولما زول يقع نساعده ونقومه، ولما زول يمر كمان بظروف صعبة وضيقة ما نقول دي مشكلته، نقول دي حاجة ممكن نشيل منها شوية معاه. وده أصلا يعني الروح اللي ربنا يعني شجعنا عليها، إننا أن إحنا نكون نحمل أثقال بعضنا البعض. تعالوا مستمعينا برضو في فاصل كده قصير نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب وأكيد إضافتك حتهمنا جدا جدا.

شكرا للمرنم نفتالي المرنم الهادي، بنقول لك يعني شكرا لك في الأمسية دي على مشاركتك الجميلة. حبابكم مستمعينا وأهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وعايزين نسأل سؤال بسيط جدا جدا، هل المحبة عندنا بقت مجرد كلام؟ ممكن نكتب لزول في الواتساب ربنا يحفظك ومشتاق لك وكلام كتير يعني بالحالة دي، لكن هل مشينا له زيارة؟ ممكن نشوف زول تعبان ونكتب له سلامتك، لكن هل وقفنا معاه؟ ممكن نعمل لايك لصورة زول فرحان، لكن هل فرحنا معاه بجد؟ يمكن الزمن الحديث سهل علينا التواصل، لكن الكتاب المقدس كمان بيذكرنا إنه المحبة الحقيقية محتاجة فعل، محتاجة حضور، محتاج اهتمام. المسيح ذاته كان عنده مساحة للناس، ولما نتأمل في حياة السيد المسيح بنلقى إنه الناس كانت جزء أساسي من خدمته ومن حياته. كان بيقعد مع الناس، يسمعهم، يعلمهم، يأكل معاهم، يشاركهم أفراحهم وكمان أحزانهم. حتى في المواقف الصعبة بنشوف جانب إنساني عميق جدا جدا في تعامله مع الناس، وده بيدينا صورة مهمة الروحانية ما معناها ننعزل عن الناس، بالعكس ممكن محبتنا لربنا بتظهر يعني في طريقة تعاملنا مع الناس وفي اهتمامنا بهم وفي وقفتنا معهم. طيب وين اللمة هسع؟ هل يعني السؤال ده بيخلينا نراجع موقفنا شوية؟ زمان كان ممكن الأسرة يعني تتجمع كده على صينية واحدة، هسع ممكن نفس الأسرة دي تكون قاعدة في نفس المكان لكن كل زول ماسك تلفونه. زمان الجار كان عارف جاره، هسه مرات الواحد ما بيعرف اسم الزول الساكن في الشقة جنبه ده اسمه منه. زمان لو في زول غاب الناس بتسأل، هسه ممكن يختفي زول من حياتك شهور ونكتشف إنه آخر مرة تكلمنا معاه كانت مجرد بس لايك ولا قلب ولا رسالة سريعة. يمكن المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، فيمكن المشكلة فيك أنت ذاتك، يعني الاثنين كده خليهم نخدهم كده قدامنا. المشكلة في إنه التواصل الإلكتروني بدأ يأخذ مكان يعني التواصل الإنساني، والكتاب المقدس بيذكرنا إنه

الإنسان محتاج للإنسان، محتاج يسمع كلمة طيبة، محتاج لحضن، محتاج لزيارة، محتاج لطبطبة، محتاج لزول يقعد جنبي في وقت الحزن، محتاج ناس يعني تفرح معاه في وقت الفرح. وهنا أكيد حيكون في سؤال، لو الكتاب المقدس بيدعونا للمحبة وللاجتماع مع بعض وللتشجيع وإننا نحمل يعني أثقال بعضنا البعض، هل نحن كمجتمع لسه عايشين القيم دي ولا بقت مجرد ذكريات بنحكي عنها؟ أكيد مستمعينا سؤال بخليه معاك وحابة إنك تجاوب فيه يعني كده بكل صراحة وبكل أريحية وتخليه معاك، ويمكن بعد مرور زمن ترجع تاني وتشيك عليه كده وتشوف نفسك هل أنت فعلا ثابت على المبادئ والقيم دي ولا تغيرت. موضوعنا اليوم كان شيق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لأنكم أنتوا كنتوا يعني جزء من الموضوع ده. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ودعتكم الله وإن شاء الله دايما بخير وبصحة وبعافية.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنهم هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، أنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، أنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم أنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يا ثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك كون أنت الشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26 اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي، وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صانع الشعب ده؟ شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر لناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله، دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رغم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكن هو في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا أنت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وأنا ما حتعامل مع أي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله أنت وين؟ أنت ما شايفني ولا أنت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل لها الظلم بيحصل لها زعزعة من جواها

إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا، ما نحن في الحلق في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق، خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد، خلونا نعرف عشان نثق في ربنا، عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16. الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قالينا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36. الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9. بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي إنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19. ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع.
فأنت لو

خدت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك أنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل أنه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك أنه حيحفظك وأدى وعد للأشرار أنه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم أنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا حنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.